0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: في تغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: بتحية ملئها الحب والتقدير، نطل عليكم اليوم مستمعين الأفاضل ومتابعين الأحبة في هذا الصباح المشرق المليء بالعمل والعطاء. أهلا بكم في برنامجكم برنامج عدن هذا الصباح. نسعدنا أن نرافقكم بعدد من الفقرات ونطل عليكم بأبرز المستجدات ونناقش معكم القضايا كمان، ونستضيف الضيوف حتى نصنع فارقا في حياتنا. صباح الخير لربان سفينتنا الأستاذ فتحي بالأزرق، صباح الخير لكل المستمعين الأحبة والمتابعين، صباح الخير لمدير برامجنا الأستاذ رعد الريمي، وصباح الخير لعاصم، وصباح الخير لهبة، وصباح للقلوب الطيبة اللي ملأها الحب والذي تصنع من يومها فارق جميل. صباح الخير هبة.
1: يسعد صباحك وصباح المتابعين والمستمعين لنا لراديو عدن الغد عبر تردداتنا 899 و959. السلام عليك، وصباح طبعا تزهر به الأمنيات وتشرق معه القلوب قبل الشمس، صباح يحمل معه نسائم البحر دافئة. طبعا أهلا ومرحبا بكم دائما في برنامجكم عدن هذا صباح، نبدأ معكم بالتفاؤل والطاقة الإيجابية الجميلة. كونوا معنا فأكيد من لدينا الكثير من الفقرات الممتعة والرسائل الجميلة اليوم. طبعا إيش هي الرسالة اللي ممكن تجي على بالك
0: نتكلم عنها؟ الرسالة اللي ممكن تجي على بالي مثلا، أنت إيش فكرتي؟
1: أنا عن نفسي حطت عندك.
0: طيب هبة، التعاون أساس النجاح. دائما عندما يكون هناك تعاون بين الزملاء، بين الجيران، بين أفراد الأسرة، بين الناس جميعا، يكون هناك من الكثير من روح التفاؤل، روح الإخاء، روح المحبة. يجب أن احنا نتعاون فيما بيننا البين يا هبة، صح؟
1: أكيد.
0: أعطي رسالتك أنت عن التعاون يا هبة.
1: أكيد الحياة ما تمشيش معنا أكيد إلا بالتعاون، كل واحد يسند أخاه، يتكاتف، لأنه يقول لك ما مخبوة إلا بالدنيا،
0: صح؟
1: فالإنسان يعني يتعاون مع أخوه، خاصة إذا كان عنده تعب، كان عنده ظروف، كان عنده يعني شيء يشغله، فنحن لازم نكون متعاونين معه، نقدر هذه الظروف، نساعده، وما نكونش أنانيين. في بعض الناس للأسف يعني عندهم الأنانية كبيرة،
0: أكيد،
1: فبيشوف إن بدل هو ما يساعدك بالعكس يكون هو المعرقل أو هو الأداة اللي للأسف يكون الطعنة منه، وخاصة يكون من الناس تحبهم عزيزين عليك.
0: طبعا التعاون هو يا هبة جسر لبناء القوة من الفردية إلى مجتمع ناجح مستدام في أي كان، في أي عمل كان، إن كان في البيت التعاون بين أفراد الأسرة كما قلنا، في العمل التعاون بين الزملاء، التغطية. طبعا أشكر كمان زميلتي دينا اللي غطت بدالي وأني غايبة وتعبانة، وشكرا لي كمان مدير برامجنا المقدر ومدير إذاعتنا الحبيبة. وأيضا التعاون في كل زوايا الحياة، مثلا في الشارع يا هبة، عندما يكون الشارع وسخ تعاونوا أفراد قصدي الجيران، نعم، ينظفوا الشارع ويقوموا بلم القمامة، يقوموا بتصفية قدام منازلهم،
1: ما ينتظروش إنه شخص واحد يقوم على التنظيف لحاله. نحن عندنا للأسف ما فيش هذا الشيء، بس نحن ننظف يعني جنب الشارع ولنا وللناس، يعني لأنه على طريق جزعة، فنحن أكيد ماشي بموضوع النظافة، مش هننتظر لمن غيرنا يجي يساعدنا، لكن احنا نتمنى انهم يشاركونا.
0: يعني ما فيش عمال نظافه قصدك ولا جيران ما يتعاونوش؟
1: ما يتعاونوش معنا، لكن احنا نتحملها كامل عادي، تقول لوجه الله يعني
0: سهل. ايوه
1: لكن اكيد بيفرق لما تتعاون معك الجار،
0: حلو. أيوة.
1: لما اكيد يمد لك، لان بالخاصه انه هذا طريق عام،
0: الناس يعني كلها تعبر
1: تعبره، مش انت لحالك، لكن خلاص مش مضطرين انه الانسان خلاص ما بوضوع النظافه بالذات ده ما تقدريش تاجلي
0: او ولا تقدري تجبري حد انه يقوم بانه يساعدك. اني طبعا سكنت في اكثر من عماره يا هبه، كان اول شيء في عماير منها يتشاركوا الجيران ويجيبوا عمال نظافه، في عماير منها كل واحده تكنس جنب بابها والباقي يقوم بالتواصل الى نهايه العماره. كمان التعاون في ان احنا نسمح لجيراننا بانهم مثلا كما الان موضوعنا اليوم يا هبه، موضوع الالواح الشمسيه،
1: نعم صحيح،
0: التعاون بين جيران. كمان التعاون بان احنا نبلغ عن اي حد غلى المواد الغذائيه يا هبه، نعم. وفي كثير من المواضيع فيها تعاون
1: بالحملات مسموح اللي تنفع الناس، نتعاون فيها، نتشارك فيها، نتعاون كما قلتي كم موضوع الالواح، انه الانسان ما يكونش لحاله، في كمان غيره، فكمان انت محتاج لهذه الخدمه، غيرك كمان محتاج لهذه الخدمه، وممكن يكون اشد. وطبعا التعاون ان يعمل الناس معا بروح التفاهم والمشاركه لتحقيق مصلحه مشتركه او حل مشكله وانجاز هدف لا يستطيع فرد واحد طبعا تحقيقه، وهي من اهم القيم الانسانيه الاجتماعية، لأنه يعزز المحبة والتكافل ويقوي العلاقات بين الأفراد والمجتمعات، وتتوزع طبعا المسؤوليات، وبكده تحل المشكلات بشكل أسرع.
0: وأكيد أنه من التعاون مش أمر خارق عشان إحنا نخترق هذا الأمر، لا، هذا الأمر طبيعي. أنت لو مديت يد المساعدة، أنت لو كانت روحك طيبة، أكيد بتسود المحبة، بتسود الروح الطيبة بين الجيران، بين الأخوة، بين المجتمع بشكل عام. هبة، وصلنا؟
1: نعم، فلهذا التعاون هو الجسر الذي يعبر عليه الناس نحو النجاح والاستقرار، فكونوا متعاونين دائما وكونوا منفتحين مع بعض، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمور. وبكده نكون انتهت رسالتنا الصباحية، ونروح نشوف عاصم إيش معانا من هدية ونستمع.

0: القلب فيما فيه. يا سلام يا عاصم، ايش هذه الاغنيه الجميله والذوق الرفيع بصراحه. طبعا مستمعينا الاحباء متابعينا الكرام، رجعنا لكم ووصلنا الى اولى فقراتنا وهي نشره الطقس القويه بمشيئه الله اليوم تعالى الموافق 20/6/2026 يوم السبت. نبداها معك يا هبه.
1: طبعا نبداها معكم بالمناطق الساحليه والقريبه منها، طقس مشمس الى غائم جزئيا، مغبر نسبيا حار الى حار جدا، ورطب معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على طول السواحل الجنوبية الشرقية، بينما تكون نشطة على أرخبيل سقطرى.
0: والمرتفعات الجبلية طقس قائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار رعدية على المرتفعات الغربية، وتمتد حتى محافظات الضالع البيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظة شبوة وحضرموت.
1: ومعنا المناطق الصحراوية والهضبية طقس مشمس مغبر نسبيا حار جدا إلى حار إلى شديد الحرارة نهارا، يعتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
0: ونذهب إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بعدن الحبيبة. طبعا درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 30، حالة الطقس والرياح مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا حار إلى حار جدا نهارا، يا الله، معتدل ليلا، والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: أما طبعا مواهب مكلا والحديدة معنا درجاتهم متقاربة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى من 34 إلى 36 والصغرى من 29 إلى 30، حالة طقسها صحو غائم جزئيا حار نهارا، يعتدل ليلا، والرياح خفيفة معتدلة.
0: ونذهب إلى جزيرة الأحلام سقطرى، درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 29، غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.
1: وفي المخا درجة حرارة العظمى 38 والصغرى 31، غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا، يعتدل ليلا، والرياح خفيفة معتدلة.
0: والغيضة، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 27، غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا، معتدل الحرارة، والرياح خفيفة.
1: من

0: كبار درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 29، غائم جزئيا حار إلى حار جدا نهارا، يعتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: ونذهب إلى أرض الفلي والكادي لحق الخضيرة، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح مشمس، غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: معنا المناطق الصحراوية، طبعا سيئون 43، درجة الحرارة العظمى 22 الصغرى، مشمس مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: ونذهب إلى مأرب، درجة الحرارة العظمى 41 ودرجة الصغرى 25، مشمس مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: ومعنا درجة الحرارة طبعا لكل من عتق وبيحان متقاربات، درجة الحرارة العظمى ما بين 39 و40 إلى والصغرى إلى 24 إلى 25 كذلك، وحال الطقس هما متشابه، صح وغائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: ونذهب إلى المناطق الجبلية، نبتدوها بصنعاء، درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: وكذلك تعز طقسها كصنعاء، ولكن درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.
1: ونذهب إلى دمار، درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12، وغائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا وبارد ليلا ورياح خفيفة ومعتدلة.
0: تقريبا كل المناطق الجبلية طقسها واحد، ولكن الضالع درجة حرارة العظمى 33 والصغرى 20.
1: ونذهب إلى البيضاء يا هبة، ودرجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15، وكما قلت غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حلو أنه في عندهم أمطار يا هبة تخفف قليل نسبة الحرارة، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة. نذهب للتحذيرات والتنبيهات.
0: نعم، نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل.
1: ونذهب أيضا نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. كان إعداد المهندس محمد الدقم، له منا ألف تحية.
0: أما الآن طبعا ننتقل معكم إلى أسعار الخضروات والفواكه المقدمة من سوق الجملة بالمنصورة، ونبدأها بأولى المحاصيل وهي البطاطس.
1: 22 كيلوغرام في السلة 10,000 إلى 13,000 سعر الكيلو، 455 إلى 591.
0: والطماطم 20 كيلوغرام بيكون من 15,000 إلى 20,000، والكيلو الواحد من 750 إلى 1000.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 20 إلى 22,000 سعر الكيلو، 833 917 ريال.
0: والجزر 5 كيلوغرام بيكون من 3500 إلى 4000، وسعر الكيلو الواحد من 700 إلى 800.
1: والبامية 8 كيلوغرام في السلة 12000 إلى 15000، سعر الكيلو 1500 إلى 1875 ريال.
0: أما الباذنجان 25 كيلو في الشوالة بيكون من 13000 إلى 14000، وسعر الكيلو من 500 إلى 600.
1: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة 14,000 إلى 16,000، سعر الكيلو 933 إلى 1067 ريال.
0: والخيار 16 كيلوغرام بيكون من 12,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو من 750 إلى 800.
1: البيبر 8 كيلوغرام في السلة 4,000 إلى 5,000، سعر الكيلو 500 إلى 650 ريال.
0: البسباس العدني 25 كيلوغرام بيكون من 6,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو الواحد من 250 إلى 650.
1: وكوبيش حبة كبير ب 2,000 2,500، وحبة صغير ب 1000 ريال.
0: لكن الآن ننتقل معكم إلى نشرة أسعار الفواكه، وأكيد الموز ب 30 كيلوغرام في الكرتون بيكون من 15,000 إلى 23,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 700. أعتقد هبط غلي شوية السعر.
1: أيوة. سعر الباباي وهي 18 كيلوغرام في الكرتون 7,000 إلى 8,000، سعر الكيلو 398 و 450 ريال.
0: ولا زال سعر الحبحب والشمام متشابه، فسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
1: شمام؟
0: نعم.
1: المانجو، نذهب إلى أنواع المانجو، ونبتدأ بمانجو السمكة 20 كيلوغرام في الكرتون 20,000 إلى 30,000، سعر الكيلو من 1,000 إلى 1500 ريال.
0: مانجو قلب التور 20 كيلوغرام بيكون من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو الواحد من 1250 إلى 1750.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في الكرتون 10,000 إلى 20,000 ريال، سعر الكيلو 500 إلى 1000 ريال.
0: مانجو الزبدة 20 كيلوغرام بيكون من 20,000 إلى 30,000، والكيلو من 1000 إلى 1500.
1: التفاح 20 كيلوغرام في السلة 35,000 إلى 45,000، سعر الكيلو 1750-2250 ريال.
0: الليمون 16 كيلوغرام بيكون من 10,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو من 650 إلى 813 ريال.
1: والبلح اللي هو المناصف 20 كيلوغرام في السلة 25,000 إلى 35,000، سعر الكيلو 1250 إلى 1750. الآن أيامه حلو.
0: نعم، ووصلنا للفاكهة ما قبل الأخيرة، المشمش 20 كيلوغرام بيكون من 60,000 إلى 70,000، والكيلو من 3,000 إلى 3,500.
1: ونذهب إلى ختامها وهو الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون 30,000 إلى 35,000، حتى سعر الفراولة نقص يا هبة. سعر الكيلو 3,000 إلى 3,500 ريال. كان ذلك إعداد إدارة التسويق مكتب الزراعة والري المهندس أكرم سعيد محمد، ونوجه له ألف تحية.
0: فاصل ونواصل.

0: أهلا بكم على متن الخطوط الجوية اليمنية، ونبدأها بأولى الرحلات مع مواهب.
1: الرحلة 512 أقلعت من مطار عدن الدولي في 3 فجرا، ووصلت إلى مطار جدة في 5 صباحا.
0: رحلة 513 جدة الريان تقلع وأقلعت من مطار جدة في 6:16 صباحا، ووصلت إلى مطار الريان في 8:28 صباحا.
1: الرحلة 824 أقلعت من مطار عدن الدولي في 3:33 فجرا، ووصلت إلى مطار الكويت في 6:36 صباحا.
0: ورحلة 825 الكويت عدن وصلت إلى مطار الكويت في 7:30 صباحا، وستصل بإذن الله إلى مطار عدن في 10:30 صباحا.
1: الرحلة 606 قلعت من مطار عدن الدولي في 5 صباحا، ووصلت إلى مطار سيئون في 6 صباحا.
0: رحلة 606 سيئون القاهرة تقلع من مطار أو أقلعت من مطار سيئون في 7:07 ووصلت إلى مطار القاهرة في 10:45 صباحا.
1: الرحلة 607 ستقلع من مطار القاهرة الدولي في 11:45 صباحا، وتصل إلى مطار سيئون في 3:15 عصرا.
0: تكملة الرحلة 607 سيئون عدن تقلع من مطار سيئون أو أقلعت ستقلع من مطار سيئون في 4:00 وستصل بإذن الله إلى مطار عدن في 5 مساء.
1: الرحلة 514 ستقلع من الريان في 9:29 صباحا، وتصل إلى مطار جدة في 11:30 صباحا.
0: ولكن رحلة 515 جدة عدن تقلع من مطار جدة في 2:30 ظهرا، وستصل بإذن الله إلى مطار عدن في 2:30 ظهرا.
1: الرحلة 608 ستقلع من مطار عدن الدولي في 11:45 صباحا، وتصل إلى مطار القاهرة في 3:30 عصرا.
0: ورحلة 609 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في 4:30 عصرا، وستصل إلى مطار عدن في 8:00
1: الرحلة 614 ستقلع من مطار عدن في 4:30 عصرا، وتصل إلى القاهرة في 8:00.
0: رحلة 615 القاهرة عدن تقلع من المطار القاهرة في 9:00 اليوم، وتصل إلى عدن في 2:30 بعد منتصف الليل. طبعا نتمنى لكم وصولا آمنا.

0: مستمعينا الأحبة، متابعينا الكرام في كل مكان، وصلنا إلى جولتنا الحبيبة من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ونبتدئها معك يا هبة.
1: طبعا مع أولى الأخبار، بين
0: 24 مليون ريال سعودي،
1: وأيضا تعميم حكومي صارم بمنع سفر القيادات دون إذن مسبق من رئيس الوزراء ويشدد الرقابة في المنافذ.
0: محافظ عدن يناقش مشاريع استراتيجية للمياه والكهرباء ويشدد على إصلاح الاختلالات الإدارية والخدمية.
1: رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يغادرون عدن إلى الرياض.
0: تمديد مشروع مسام لعام جديد بأكثر من 52 مليون دولار لاستكمال التطهير لليمن من الألغام.
1: واستيراد دفاتر ب 18 مليون دولار يشعل الجدل حول الصناعة الوطنية ومطالب بإحياء مصنع الجند.
0: نذهب يا هبة للصفحة الثانية، ومعنا في الصفحة الثانية أيضا
1: نعم
0: فين يا هبة نقرأ هنا الميسري يقود حراكا سياسيا واسعا في الرياض لتعزيز الحوار الجنوبي والجنوب وتوحيد المواقف بين القيادات والمكونات الجنوبية.
1: السعودية تعلن صرف دفعة جديدة لدعم موازنة الحكومة بأكثر من 224 مليون ريال سعودي.
0: أيضا في الصفحة الثالثة يا هبة، الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للمؤسسات الشرعية في اليمن خلال اللقاء المفترض مع رئيس البرلمان.
1: وأيضا يقول السقلدي طبعا حول المظاهرات وتقليص الخصومات.
0: أيضا معنا تسهيلات حكومية واسعة لشركة الطيران لاستئناف الرحلات عبر مطار عدن الدولي.
1: ووزير الدفاع يشدد على الشفافية في الابتعاث ويطلق توجيهات صارمة لتطوير التدريب العسكري.
0: أيضا معنا 3 مليارات دولار خلال 5 أشهر للجنة تمويل الواردات تكشف أرقاما غير مسبوقة وتقرر إجراءات تنظيمية جديدة.
1: نذهب للصفحة الرابعة، هنالك تقرير طبعا بعنوان بين زيادة المرتبات وإصلاح الإيرادات والأزمة الإنسانية، هل تنجح الحكومة في تحقيق التوازن كل ذلك؟

0: تجدون في الصفحة الرابعة.
1: أيضا في الصفحة الخامسة تجدون لجنة من وزارة الدفاع تقيم مستشفى عبود العسكري بعدن ضمن خطة التطوير للقطاع الطبي العسكري.
0: أزمة طفح المجاري تخنق حي وديع حداد بالمنصورة ومطالبات شعبية بتدخل عاجل لإنهاء المعاناة.
1: خفر السواحل ترفع جاهزية كوادرها بدورات نوعية لتعزيز الأمن البحري وحماية المدنيين.
0: وأيضا معنا محافظ عدن يناقش مشاريع استراتيجية للمياه والكهرباء ويشدد على إصلاح الاختلالات الإدارية والخدمية.
1: أيضا في الصفحة السادسة يا هبة معنا مناشدة عجل الإنقاذ طفلة أو الطفلة أنهار بعد تدهور حالتها الصحية وعجز أسرتها عن العلاج.
0: مكافحة المخدرات بعدن تدشن خطا ساخنا للإبلاغ وتتعهد بضرب أوكار المروجين بحزم. خطوة جميلة، وطبعا الأرقام موجودة على صفحتي.
1: أيضا هبوط ملحوظ في أسعار البيض في عدن.
0: هيئة الأدوية تكثف رقابتها بميناء الوديعة لمنع تسرب الأدوية المخالفة وتعزيز الأمن الدوائي.
1: شرطة عدن تستكمل إجراءات التسليم والاستلام لمدراء الأقسام ضمن خطط تطوير الأداء الأمني.
0: في الصفحة الثامنة هنالك تقرير يقول كيف أنهى الفقر حياة أشهر متسلق بركان في اليمن. طبعا هذا تجدونه التقرير للجزيرة في صفحات عدن غد.
1: أيضا معنا في الصفحة العاشرة من كتابات كتابانا يا هبة الشرق الأوسط ومشاريع الرسم من جديد.
0: رواتب الجيش بين وردية التصريحات ومرارة المتارس كتبه منصور بالعيدي.
1: أيضا في الصفحة الحادية عشر كتب الدكتور عبد الوهاب مضيق هرمز انفراجا مؤقت أم بداية مرحلة جديدة في أمن الطاقة العالمي.
0: وكذلك متقاعدون عسكريون ومدنيون خارج التسويات كتبه رائد الفضلي.
1: وبدر الكثير كتب مطار عدن بين الطموح والواقع.
0: ننتقل معكم إلى الرياضة المحلية في الصفحة 12 وأول العناوين. الوزير البكري يكرم بعثة منتخب كرة اليد لتحقيقها البرونزية البطولة الدولية في بنغلاديش.
1: وأيضا اختتام البطولة التنشيطية للعبة الشطرنج ضمن فعاليات نادي الجلاء الرياضي.
0: وأيضا اختتام تأهل تضامن حضرموت والسد مأرب إلى دوري 32 لبطولة كأس الجمهورية.
1: إصابة. ونذهب في الصفحة 13 للرياضة العالمية يا هبة معنا مدرب أسبانيا يكشف خطة مشاركة لأمين جمال أمام السعودية في مونديال 2026.
0: ومعنا أيضا مونديال 26 إيران تصعد موقفها وتستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الفيفا بسبب كأس العالم.
1: إصابة خطيرة تهز مونديال 2026 وتفسد فرحة الفوز على قطر.
0: ومعنا في الصفحة 14 تقرير بعنوان إيران في مهمة مستحيلة لاستعادة ثقة الخليج، كتب هذا التقرير محمد غرسان.
1: ومعنا في الصفحة الأخيرة يهب أكثر من موضوع، الجيش الأمريكي يعلن رسميا رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية.
0: معنا هنا ما اكتشفوه الأطباء بشأن الاستحمام سيفاجو. ونقرأ كمان عيدوا تشغيل هواتفكم أسبوعيا، نقرأ منهم ما اكتشفوه الأطباء.
1: يلا
0: يعتقد الكثيرون أن استخدام الليفة أو المنشفات الاستحمام يمنح نظافة أعمق، لكن أطباء الجلد يؤكدون أن غسل الجسم باليدين قد يكون الخيار الأفضل والأكثر أمانا للبشرة. وأوضح المختصون أن اليدين تتساعدان على توزيع الصابون وتنظيف الجسم بكفاءة مع تقليل خطر تهيج الجلد أو إتلاف الحاجز الواقي للبشرة خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة.
1: كما حذر الأطباء من أن الليفة والمناشف قد تحتفظ بالبكتيريا إذ لم يتم تنظيفها وتكفيفها جيدا، مما قد يزيد خطر العدوى والمشكلات الجلدية. وأشاروا إلى أن استخدام المنشفة أو الليفة قد يكون مفيدا أحيانا لإزالة الأوساخ أو التقشير الخفيف، ولكن غسل الجسم باليدين مع الصابون يكفي في معظم الحالات للحصول على نظافة فعالة وآمنة.
0: أنا مع هذا الكلام صراحة، لأنه بشرتي حساسة فتتعوري من أقل حاجة.
1: أيوة صح.
0: طب خبير أعيدوا تشغيل هواتفكم أسبوعيا.
1: طيب.
0: كشف رئيس مجلس مكافحة الجرائم التقنية في روسيا أيغار أن إعادة تشغيل الهاتف الذكي مرة واحدة أسبوعيا على الأقل تساعد في تحسين الأداء وتعزيز الأمان. وأوضح أن التشغيل المستمر يؤدي إلى تراكم أخطاء مؤقتة ومشكلات في الذاكرة، بينما تساهم إعادة التشغيل في تنظيف الذاكرة العشوائية وإيقاف العمليات الغير ضرورية.
1: وإعادة كانت تهيئة الاتصالات والأنظمة، وأضاف إلى أن هذه الخطوة قد تساعد أيضا في تعطيل بعض البرمجيات الضارة وبرامج التجسس التي تعمل من الذاكرة المؤقتة، فضلا عن تفعيل بعض التحديثات الأمنية التي تتطلب إعادة تشغيل الجهاز. وحذر من أن إهمال إعادة تشغيل الهاتف بانتظام قد يؤدي إلى بطء الأداء وتعطيل بعض التطبيقات وتأخير استجابات الجهاز.
0: بصراحة أنا كل يوميا بعمل تشغيل إعادة تشغيل، لأن جوالي بيعلق فدائما بعمل له إعادة تشغيل.
1: مستمعينا الأحبة، متابعينا الكرام، وصلنا إلى ختام جولتنا من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

نرحب لهم طاقة شمسية حل النزاع. الطاقة الشمسية بين حق الاستفادة ومخاطر النزاع على المساحات المشتركة مع التوسع الكبير في استخدام الطاقة الشمسية.

0: الشمسية أصبحت أسطح العمارات والمباني السكنية محل تنافس بين السكان لتركيب الألواح الشمسية. في ظل محدودية المساحة وغياب التنظيم الواضح في بعض المباني، بدأت تظهر هناك خلافات ونزاعات حول أحقية استخدام السطح المشترك وأماكن تركيب الألواح والأجهزة والأسلاك. طبعاً يا هبة، الموضوع هذا اليوم يمسني كمان ومدى تأثير ذلك على حقوق بقية السكان. الطاقة الشمسية تمثل حل مهم لتوفير الكهرباء وتحسين حياة المواطنين، ولكن نجاحها لا يعتمد على الجوانب الفنية فقط، بل يحتاج أيضاً إلى وعي قانوني واجتماعي يحفظ الحقوق ويعزز روح التعاون بين الجيران حتى تبقى مصدر للفائدة لا سبباً للخلاف.
1: وطبعا لمناقشة كل ذلك نرحب بضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة خديجة. نعم، نرحب بالأستاذة خديجة محمد درويش، محامية ومستشارة قانونية. أهلا وسهلا بك أستاذتنا، وشكرا لتلبية الدعوة.
0: صباح الخير أستاذة.
2: صباح الخير والعافية عليكم وعلى جميع المستمعين الكرام.
1: يسعد صباحك. طبعا أستاذة خديجة، بداية الحوار نود أن نأخذ منك طبعا، كيف تنظرون من منظوركم الاجتماعي إلى تنامي ظاهرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في العمارات السكنية، وما أبرز الإشكاليات الاجتماعية التي رافقت هذا التوجه؟
2: ومنها أصبحت يعني حل شبه ملزم فيه المواطنين في عدن.
0: حسب الصوت شوية.
2: القطاعات الدائمة للكهرباء. لأنني سببت لي مشكلة وخلق نزاعات ما بين السكان في العمائر المشتركة. للأسف. طبعاً بالنسبة للقوانين، ما فيش قانون منظم خاص إنه يلزم مالك السطح إنه يشارك الجيران. بس كما هو معروف طبعاً في عدن إنه دائماً الجار أقرب بالنسبة للشخص. أيوة. يعني من أهله.
1: نعم، من نبي وصب سابع جار.
2: أكيد. بس أصبح الموضوع مسبب فعلا إشكالية يعني متفاقمة للأسف. فضل الفزاي يعني إذا كان مثلا ضربنا عمارة من 3 أدوار والسطح ملك للدور العلوي، يكون سبب مشكلة يعني تزاهم إنه إذا كان الشقتين بيضيفوا كمان لوحات لاستخدامه.
1: نعم.
0: طيب أستاذة خديجة، ما أبرز التحديات الاجتماعية التي ظهرت عند رغبة السكان مثلا في العمارات أو العماير متعددة الأدوار من استغلال هذه الأسطح لتركيب ألواح طاقة شمسية؟ أكيد هناك تحديات.
2: طبعا أكيد ونزاعات ظاهرة يعني. أيوة. غير قانونية، ما فيش مواد قانونية منظمة لي للأسف الشديد. وهذا مسؤولية طبعا على المنظمين والمشرعين إنهم سامحين بالتركات الغير منظمة قانونا.
1: نعم أستاذة خديجة، في ظل طبعا استخدام السطح المشترك لأغراض أخرى مثلا نشر الملابس، طبعا أنا مش عارفة عاصم بيفصدني طبعا معنا
0: لأغراض نشر الملابس وخزانة المياه.
1: نعم كما قلنا أستاذتي، كيف يمكن التوفيق طبعا قانونيا واجتماعيا بين هذه الاستخدامات وتركيب منظومة طاقة شمسية طبعا دون المساس بحقوق السكان الآخرين؟ كيف يعني ممكن يتم تنظيم هذه العملية؟
2: كما أوضحت إنه ما فيش مواد قانونية تلزم صاحب السطوح ومالك السطوح إلزامي بالسماح للآخرين يعني الطبقة الأسفل منه إنه يحط أي مستلزمات أو أمور تخصهم إلا بموافقته. يعني الموضوع ما يكونش إلا حلو عبر يعني ودياً عبر اللجان المجتمعية، عبر الوساطات، أو إنه يكون هذا الشخص متعاون مع جيرانه. وهذا ما أتمنى فعليا في ظل الحال الذي وقع فيه عدن. للأسف الشديد يعني عدن تعاني من مشاكل جمع. والآن بارزة للطاقة فعليا، مسألة الطاقة الشمسية، مسألة الاشتراك فيما يخص الجيران.
0: نعم. طيب أستاذة خديجة، كيف يؤثر تمديدها العشوائي لوايرات الكهرباء أو الطاقة البديلة هذه على السكان؟ وهل هناك مسؤولية أو مساءلة قانونية مرتبطة بهذا الشيء؟
2: بالنسبة طبعا للربط العشوائي من الكهرباء العمومية، أكيد فيها يعني مساءلة قانونية طبعا للشخص. بالنسبة للطاقة البديلة ما يكونش فيه ربط طبعا، المفهوم متعارف عليه.
0: لا بحكم عفوا أستاذة خديجة، بحكم إن هذه وايرات الطاقة اللي بيمدوها مثلا في العمارة في السطح تكون مثلا كثيرة وما تسمحش لباقي الجيران إنهم مثلا يتفقدوا خزاناتهم، ينشروا ملابسهم، أو يطلعوا يتفقدوا مثلا ألواحهم كذا، يكون في حاجات كثيرة يعني عشوائية مربوطة مثلا، بحكم إن العمارة فيها سكان كثير.
2: طبعا هو الحين الموضوع فني بحث بالنسبة لهذا، لأنه ما فيش تنظيم صحيح بالنسبة للتوزيعات للسطوح للاستخدامات المتعددة.
0: نعم.
2: يعني يتم استغلالها يعني لشيء مقابل الأشياء الأخرى. والآن أصبحت سهلا بارزة موضوع إنه إصرار إنه استخدام الطاقة البديلة، وأيضا عن موضوع الخدمات الأخرى من خزانات وإلى ذلك.
1: صحيح أستاذة خديجة. طيب ما هي النصائح اللي توجهيها للمواطنين أصحاب المباني الراغبين في اعتماد الطاقة الشمسية لضمان تنظيمها بشكل يعني سليم وآمن وما يصيرش في نزاعات، وطبعا تجنبهم هذه المشاكل؟
2: بالأول أوجه يعني رسالة للمختصين في موضوع تنظيم الطاقة أو إصلاح الفنيين الخاصين بالموضوع هذا، يعني يحاول قدر المستطاع ممكن أن لما يقوموا بالتركيبات يعملوا حساب إن موضوع يعني السطح هذا موزع أو مقسم لعدة استخدامات. الآن أغلب الدول يعني استغلت الموضوع هذا بطرق علمية وفنية صحيحة، لكن للأسف الشديد عندنا ما زالت العشوائية قائمة في كل المجالات. وأهم موضوع التركيبات يعني غير إنه موضوع العشوائية التركيبات إنه تسبب يعني خطوط كما للسكان كامل. يعني الإمدادات معروف إذا تمديد كهرباء فأكيد ممكن تسبب للأسف الشديد يعني في أي لحظة لا تحصل في مشكلة أو التماس كهرباء.
1: هل حصل إنه كان في خلاف ولجأوا لك المواطنين؟
2: كثير للأسف الشديد.
1: أيوة. كيف تم حلها؟
2: هذه من أبرز الآن المشاكل اللي ظهرت واللي تعتبر أصلا جديدة على مجتمعنا العدني. معروف قلت لك إنه دائماً الجيران متعاونين، لكن أصبحت يعني ما أدري هل القلوب أو النفوس يعني تجي تسببت في طريق النفوس على بعض أو كذا.
0: طيب
1: كيف تحلوها ودياً ولا يعني تتخذوا إجراءات قانونية؟
2: للأسف الشديد قلت لك لأنه ما فيش قانون منظم يلزم بأنهم ينفذوا أو يتلقفوا، مش غير الحلول أصلاً الودية.
0: طب هل يوافقوا على الحلول الودية أو ما كانوا الصراع يظل مستمر؟
2: والله للأسف الشديد في الأغلبية لا، خصوصاً لما يكون قلتين تحديث أدوار، يعني مثلاً بيتقبل صاحب الفتوح مثلاً حق شقتين أو شقة الشق، يعني كل شيء أنا خلاص فقدت الاستغلال يعني حق الصوت.
1: نعم.
2: كما أنت ما تقدر تكبري وهو ما عليك الشيء.
1: نعم.
0: طيب أستاذة خديجة ختاما، كيف تري مستقبل استخدام الطاقة الشمسية في بلادنا من زاوية الاستقرار بين العلاقات بين السكان، وما الأطراء القانوني والاجتماعي الذي نحتاجه اليوم لضمان استفادة الجميع من هذا التحول من إلى مصدر نزاع؟
2: في الأول طبعا نحتاج إلى يعني قانون ينظم الموضوع هذا هذا إلزامي، يعني إذا كان المدى الطويل الفنان بيكون بشكل صحيح وعملي. أما بالنسبة يعني ما أتمنى غير إنهم تعلم إنهم يتعاون لأنه المشكلة واقعة على الجميع
0: أكيد
2: والكل متضرر فيها
1: نعم.
2: سواء بسبب الانقطاعات أو بسبب الإمدادات.
1: طبعا أستاذة خديجة في ختام هذا اللقاء نشكرك جزيل الشكر محامية واستشارة قانونية على وقتك الكريم ومداخلتك القيمة.
2: أشكر لكم استضافتكم لي.
1: الله يسعدك.
2: طبعا النقاط الجيدة والمسيطة التي نتمنى أن المجتمع يستفيد منها.
1: طبعا كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة خديجة درويش محامية واستشارة قانونية.

0: وعدنا لكم طبعا مساحتكم التفاعلية من راديو عدن الغد. وسؤالنا التفاعلي يقول: هل واجهتم خلافات بسبب تركيب الألواح الشمسية على الأسطح المشتركة؟ وما الحل برأيكم؟ نستقبل اتصال عوض، نقول ألو.
1: ألو، صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: من معنا؟ شكيكني الموضوع.
2: لا لا، هو نفسه. يا حي ومرحبا، صباح الخير.
1: صباحكم الخير والعافية.
2: وصباحك أسعد وكل المستمعين الأحبة في كل مكان. تفضل، سمعت موضوعنا اليوم؟
1: أيوة أكيد.
0: أيوة، ما إيش رأيك فيه؟
1: والله أول شيء العماير المشتركة القديمة طبعا فوق منازل، أكثر منازل فوقها.
0: أيوة.
1: والعماير الجديدة هذه على إلى يعني في خلافات بتركيب الطاقة، وفي يعني بعض الناس في بعض الناس يعني يتخذوا إيش يتخصموها. المهم قول أنت بس كيف بيعملوا أصحاب المساكن الشعبية؟
0: أيوة.
1: يعني أنا جارنا بيته تحت وفي جار ثاني برضو بيته فوق الجار اللي تحت هذا.
2: تمام.
1: طيب صاحب تحت يشتري يعمل طاقة شمسية، الجار اللي فوق قال له لا تصرف حقي فين، رجع قال انه جاب
0: اصحاب
1: الورش صلحوا له قواعد امام حق الطواقة. يعني
0: شفتها بك، يعني شفتها بالفيس، يعني عاملين له كده بالطاقة. بس حلو يعني استغل المسافة.
1: والله والله والله يعني الطاقة هذه اصبحت كابوس، يعني اصبحت
0: اذا توقفت
1: إذا توفق في شرها ما توفق في ترتيبها
0: للأسف.
2: أنا واحدة من المعانين طبعا. للآن مش قادر أشتري، مش مكان أركبه.
1: إذا عاد تيار كهربائي زي ما كان قبل ثلاث شهور
0: ما حد بيحتاج، لما
1: تحسن الكهرباء.
2: أيوة والله بجد،
1: لأن الناس بتستغني عن الألواح هذه.
2: إن شاء الله يا رب.
1: إذا طفت ساعتين وربع لاصي والله ما نستغني عنها.
0: لا حد يتحمل،
1: لكن للأسف تنقطع ساعات طويلة.
2: أيوة
1: ايوه، الله يعطيكم العافيه. شكرا.
2: ويعافيك،
0: يعافيك يا رب. طبعا كما قلنا ما شاء الله الناس عجبهم الموضوع.
2: ايوه، ونقول الو. صباح الورد.
3: صباح الورد.
2: هيا استاذ محمد.
3: من معي يا جمال؟
2: مواهب وهبه.
3: ما بالله مره كنت مطفي ما فهمت شيء. شكرا لكم، برامجكم حلوه.
2: طفي الاذاعه استاذ محمد، اسمعنا من الجوال.
3: بطفيت الطفي بس اقول لك شكرا لكم.
2: الله يحفظك.
3: وننتظر لكم من الصف الاول. لكم منتظر على الناصر يرسل لي تليفون، لكن معليش عادي.
0: ما ارسل لك شغله.
3: لكن الموضوع مهم اليوم.
0: ايوه
3: الموضوع مهم. كنت اريد اعطيكم موضوع من الاولى لكن ما شيء اتصل ناصر. عادي، تحياتي له.
2: الله يسعدك.
3: والموضوع ايش بقول لك حاجه.
0: ايوه
3: الان شكرا للمحاميه وهي وضحت من فتره قصيره الموضوع هذا.
0: ايوه
3: لكن واحد شوف صراحه معلمه وانا اشتغل الحقيقه.
0: ايش هي؟
3: شوف العمارات اللي بنتها الدوله. كان سابقا وزارة الإسكان.
0: نعم.
3: وزارة الإسكان. وبعدين ضافوا بعد عام 90 التخطيط الحضري، رغم أنها كانت وزارة الإسكان من أيام الإنجليز.
2: تمام.
3: فيها قوانين. العمارات الخاصة هذه نقول السقف الملكية اللي بناها. لكن بناتها الدولة العمارات. أذكر حتى لما يسكن الواحد كثيرين يرفضوا الدور الأخير. ليش؟ لأن السقف ملكية عامة تلقائيا. ويهربوا من الدور الاخير لان لما تجي الشمس يكون حلال عندهم.
2: ايوه
3: كلهم يتضاربوا على الدور الارضي ولا الدور الوسط الثاني.
0: صحيح.
3: انا نفسي اخذت الدور الثاني. وانا قدر اخذ الشغل، لكن بعد عام 90 للاسف بعد 94 حولت انا اذكر القضيه قبل هذا في الوحده السكنيه.
0: أيوة.
3: يعني مثلا عبد العزيز ومعلى الشارع السعودي الوحده السكنيه كان بنتها الدوله. اذكر انه واحد بنى غرفه واحده معايا في الوحده السكنيه في عام يا ربي 87 قريب. سلمان وزير الإسكان هنا هناها وداها القضاء وحكمه ممنوع تبني هذه الملكية عامة.
2: أيوة.
3: المواطنين كلها الاستفادة. لكن بعد 94 اللي بنى اللي يشتي يبيع السقف واللي يشتي يقول هذه الملكية حقي خاصة، وهي عمليا تلقائيا المكان وزارة الإسكان كانت ملكية عامة، لكن بعدها تحولت الإسكان إلى إدارة عقارات الدولة وكانها قطاع خاص وما فيش قانون جديد قاعد ينظم. هنا صارت مشكلة. أنا أذكر أن واحد شكالي في عبد العزيز واحد يشتري طاقة شمسية حالته حالة غضب طبعاً كبير. قال يقول له أعطني 10,000 إيجار. أنا طاقة أريد طاقة مثل حاجة لوح صغير يشتري. فالقضية هذه يفترض أن تدخل فيها المحافظة وإدارة إداري ما تسمى إدارة عقارات الدولة اللي كان المفروض تكون وزارة الإسكان. هذه يفترض أن يتدخلوا فيها إلى جانب يشون القانونية، لكن الأغلب من ذلك إدارة أرض وعقار الدولة والمحافظة، لأن هذه بعمالات بنيت من قبل الدولة مش من قبل الأفراد. يبدأ أن تكون تحل، لأن الآن المشكلة كبيرة وأن الناس بحاجة للطاقة الشمسية، وفين يروحوا الناس؟ ولا أيضا حتى من ناحية إنسانية، الجار قبل الدار.
2: صح.
3: الجار قبل الدار يقول لك في واحد مرة مرة مثل
0: اليوم أقول له محمد فضل يريدك. طبعاً معنا ظهرت هذه المشاكل إنه ملاك العمائر ويرفضوا إنه يخلوا الناس يركبوا طاقات شمسية أو إنه بمبالغ مالية، يقول له
2: بأكلك
0: بس جيب لي فلوس. نستقبل الاتصال طبعاً ونقول ألو.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم
2: يا
0: السلام.
2: حيا ومرحبا.
4: حياك حبيبي وهبة وناصر، كيف حالكم حبايبي؟
2: الحمد لله. أنت كيفك؟ وأنت وحشتينا وصوتك وحشنا والله.
4: والله مريضة يا مواهب يا
2: سلامتك عليك. ألف سلامة
4: من هذه الجازعة.
2: جازعة دي قد خابطت بنا كلنا يا خالة.
4: يا أمي على قول فيل ماني تزولني كل شهر مرة.
0: تحبك شوي ما تقدرش.
2: لأنك شكلك يا خالة ما تلتزميش بالعلاج. شوفي أنا كنت زيك، أنا مرضت أول أسبوع وما التزمتش بالعلاج وانتكست الأسبوع اللي رح كامل، يعني كنت حتى ما قدرش أقوم من فوق الفراش، بس الحمد لله الآن
4: نمشي بالأسبوع الرابع يا حبيبي.
0: السلام.
2: الله بيسحك.
4: تعالقنا تعالقنا وعش فايدة نفداري. الجو الجو
2: الجو. أيوة أيوة
4: الجو يا مواهب.
2: أيوة الجو. الله بيصحك يا خالة وبيعطيك العافية.
4: أيوة أنا وانتي الجميع. أقول لك على هذا الطاقة الشمسية على الألواح.
2: أيوة
4: فوق الجدران
2: يعني على المشاكل بين الجيران. أيوة
0: فين يحطوها؟
4: نحن الحمد لله نفعشنا.
0: ايش
4: نحن بيتنا نفعشنا.
2: أيوة
0: بيكون البيت مستقل، ما يكون فيه إشكالية. بيكون البيت مستقل مش أي إشكالية.
4: لان بيتنا قاعي وعني ملك مش
0: الحمد لله
4: شقة. في بعضهم يشكوا لانهم يخلوهم يفعلوا حقهم الشقق فوق. مثلا وحده كلمني بالمعله
0: ايوه
4: لجنبهم ما رضاش يخليهم

0: يسووه. رجعت طرح لنا برا الشارع.
1: حول ولا قوة. يا خالة زمان كانت النفوس واسعة، كانوا الجيران يحبوا بعض.
0: ملا يا حبيبي. أيوة. من عم من قلهم بيسوي اللوحة كلها بلي إيجار.
2: أيوة لا لا سف صباحا كله فلوس.
0: كله فلوس كله فلوس. على فكرة يا بنتي الفلوس الفلوس الفلوس هذه بتضيع الحلم كله.
2: ضيع النفوس. أيوة. ما يكونش في مروة.
0: ضيعت الحلم كل شيء.
2: نعم.
0: تسوي تخافي.
2: صحيح.
0: تخافي إذا بتسوي حاجة. تخافي مثل تجيبي يا حبيبي.
2: صح.
0: ولي اتمنى من الجميع التعاون.
2: الرحمة.
0: التعاون احسن من كل حاجة يا بنتي.
1: اكيد.
2: صحيح.
0: والله يا بناتي. وحبيت ان اشارك معاكم لاني ماشي معي هدرة قلتوا
1: الله يسعدك يا خالة كيف نحن نسمع صوتك.
0: نعم. وجودي.
1: الله يسعدك.
2: دائما وجودك موجود.
1: انت بالقلب يا خالة.
0: تدوبي على قلبك وعلى ما بتمنى من الله.
1: الله يسعدك.
0: بتمنى من الله اشارك معك في المسابقه
1: ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. بخلي عاصم يتصل عليك.
0: والله يحفظك. شكرا ونبدا
1: ان شاء الله.
0: عاصم وناصر
2: وانتوا اكيد من اصدقاء البرنامج اللي لكم خاطر مختلف عن
1: اكيد ان شاء الله.
0: انا من بدايته من على ما
1: بس يا خاله شوفي هذا حظ بعدين.
2: اتكلم خليه يتكلم مع البرنامج
0: المحرمين. خليني اشارك معاكم.
1: اكيد.
0: يلا مع السلامة حبايبي.
1: الله يعطيك العافية ان شاء الله وربي يسعدك يا رب العالمين.
2: وليك روحك الخفيفة طبعا لانه ما فيش كما قالت قوانين تنظم هذا الشيء.
1: شوفي هي بصح كلامك هو ما فيش قوانين. بس لما يكون الجار طيب مع جاره يحب جاره بعض احيان تحدث المشكلة يكونوا يعني زي البنت الواحد فجأة تحدث المشكلة بسبب إيش؟ لما يقول له بشتري ألواح. فهمتي؟ وفي جيران لا يعني يتقاسموا بالسطح. أيوة. بس شوفي صح كلام إنه أستاذ محمد لما قال أيام زمان كان التأميم أو كان الإسكان الدور الأخير للجميع أو السطح للجميع. أيوة. لكن الآن أي واحد اشترى الدور الأخير يقول إيش؟ السطح حقه. أيوة. يعني لما بتجي أنت تركبي خزان يقول لك لا. شوفي يعني عانيت ببيت أهلي بنفس الكلام بخزان يقول لك لا. بالألواح يقول لك لا مثلا
2: أصفق غزله
1: لا يقول لك مثلا العمارة ما تتحملش السطح ما يتحملش
2: بالذات الخزانات كبيرة وما شفتي
1: أيوة. وتسرب برضو الألواح كبيرة يا هبة.
2: أيوة.
1: يعني بعض الحين تركبي مثلا لوح مش لوح واحد للمكيف أربعة ألواح مثلا
2: أكثر من بيت فعلا
1: شفتي العمارة تكون في بس
2: في أزمة
1: في بيع 10 بيوت كم السطح ده بيكون
2: وغير الخزانات وغير انه لو معه حاجه وبينشر او حاجه فعلا يعني هي الموضوع
1: لا شوفي الملابس هي الملابس هي الناس ما عاد تنشرش بالسطح الا الدور الاخير دونه ينشروا ما نحن قدم معنا مناشر داخل البيوت لكن
2: نتمنى انه يكون أيوة. في حل يعني
1: نحن نتمنى انه يكون في تعاون بين الجيران والله العظيم اني لليوم يا هبه
2: حتى اللي مش تعاون بيكون في حل غصبا عنه
1: أيوة. انت عارفه اني لليوم مش قادره اشتري لوحين عشان اشغل أيوة. بطاريتي
2: ودي من ضمن المعاناه
1: اقول لابني نصلحه بالطاقه نصلحه بالبلكونه نصلحه فين يعني ما فيش مكان
2: حاولي تخترعي
1: لازم نخترع نحن ندبر
2: ونشوف عاصم الاتصال
1: عاصم دوخ
2: بيدخل لنا الاستوديو كان بعد قليل
1: الو صباح الخير
3: يا صباح الخيرات
2: يا صباح النشر يا ساقلت اسكت
1: عود عود لا قولي له هبة
2: عود عود بسكت
3: يا صباح الخيرات
1: ايوه
3: يا ميت اهلين وسهلين
1: حيا
3: وكمان يا مرحبتين ما خليتونا ضحك
1: صراحة الكلام يجنن
3: وكمان يا مرحبتين تحية لإلك مواهب تحية لإلك هبة تحية لإلك مخرجنا عاصم تحية المشتركين حبايبنا ويبعث لكم الصحة والمصاري
2: آمين خلاص
1: أهم حاجة الأخيرة
2: شفتني هدية يبعث
3: لكم كمان واحدة تانية
1: إيش
3: أنتوا بدكم إياه
2: آمين يا رب
1: آمين يا رب ويبعث لك أنت كمان وكل المستمعين الأحبة
2: وكمان يسمو يقول يقبر لي عدوينك
3: آمين
1: يا سلام يا هبة تعلمتي
2: كمل له
1: شوف كمل لك هبة الصيغة
3: آمين وإياكم
1: آمين سمعت موضوعنا
3: إن شاء الله عليها هبة
2: ربي يحفظكم
1: ها من عنكم
2: أنا
1: أنا ما أعرفش أهدر غير العدني بصراحة ودائما الناس ينتقدوني أنني أهدر عدني بالفصحى يعني على قولتهم يعني عدني دايرة
3: حاولي حبة حبة
1: ما أحبش أتعلم لغة غير بلادي
3: لهجات العزم نهدر يعني. وكيف تعرفي تتفرجي المسلسلات المصرية؟
1: ما تفرق.

0: صدقش والله تصدق انني ما تابعش التلفزيون.
1: ما صدقش بس خلاص يعني اتاقلم
2: ما تنفش على نفسك.
0: فين الوقت هذا اللي بنتفرج فيه بول الكهرباء طافيه وما لقيناش مكان نطرح اللوح؟ شفت المعاناة
2: والله هذه المشكله كلها حملها اداره الكهرباء.
1: صحيح
0: الحمد لله
2: لو اجت كهرباء من فضل ما حد بيدخل في مشكله ولا بيدخل
1: ولا بنحتاج لالواح ولا اي
2: مشكله. شوفي بالنسبه للموضوع لما يقولوا انه الصفحه مشترك أنا مش مشترك. مين قال انه مشترك؟
1: ايوه كسمعنا انت وجهه نظرك
2: مش مشترك. لو حصل ضرر للسهم يتحملها تحت فوق.
0: ايوه من صدق
2: ما يتحملها تحت فوق.
1: معقول مش كلهم
2: بيساعدوه؟
1: لا لا اذا مشترك اذا لازم كلهم يتحمل.
0: لا لا لا يقول لك بيتك انت اللي يتنطف عليه مش نحن.
2: اذا كلهم يتهربوا
1: اذا خلاص كل واحد يلزم حده ما دام الموضوع كذا.
2: اذا تهرب المي المطر مين بيتحمله؟ بيتحمله صاحب الشقه اللي فوق.
1: معقول
2: اذا معناته حقه
1: اكيد اذا هو بيتحمله اذا ايوه هو ياخذه ويعيش مع اللحى. نعم
2: باحترام بهدوء.
1: نعم
2: واذا هم تساعدوا بينهم بين يشلوا لوح كبير.
1: ايوه يشتركوا في بهم كلهم.
2: ايوه يشتروا لوح
1: بس كبير. قالت لي مواهب لما قلت لها كذا قالت لي انه لما اني مؤجره كيف اني ما بخرج بعشان معي اللوح نصه ولا كيف قالت لي مؤجره ايش بيتي لو بيتي
0: انا ايجار كيف اشيل اللوح معي كيف اقسم معاهم اللوح اشيل القليل منه يعني.
2: لا لا تسوي دور فوق دور الواح
0: دور مع دور. أيوة. كيف بيستهلكوا الطاقه ما بيجيش.
2: لا لا لوح فوق لوح
1: كلام
2: لوح فوق لوح زي العماره ادوار يسووا الالواح ادوار يخترعوا
1: كده خلاص ماشي معك عذر
2: ها
1: من بكره اروح اصلي اشتري
2: الواح. كده
0: على فكره انا حتى سمعت القصه دي قبل ايام واحد قال انه جاب مهندس يشتي يعمل عازل حراره في السطح فكان في بقى الواح كثير قال للجيران قال له المهندس لازم تبعد الالواح قال لهم تمام بعد الالواح طبعا كلمهم لما اجى يشتي يرجعوا الالواح حقهم قال لهم انا اسف ما رضاش ليش لانه ما رضوش يشاركونه هو عمل عازل للسطح قالوا له ده بيتك مش نحن.
2: شفتي كيف شفتي كيف يعني طالما هو بيتحمل الضرر السقف حقه
1: اكيد
0: شفت
1: نحن معه.
0: طيب ما يسمح لنا بلوح
2: لا ممكن تعلق والديشات كيف يسووهم والخزانه كيف يسووهم
1: الديشات امرهم بسيط
0: الديش خلاص قد الحين علقوا بالطاقه ما عاد نحتاجش للسطح
1: عكس اللوح يجي ما شاء الله كبير ويحتاج تسليك
2: وقصص تجلس وسط بين عماير وما تجيلوش الشمس.
0: ايوه
1: صح
2: قوي يصلح له ركائز
1: دحين فيها شفنا ايوه انه حتى جنب الطاقات بيسووا الان شفنا الحديد حديد وكذا حركات
0: بس والله انه خرب المنظر حق الشوارع من كثر ما الالواح موجوده في اطواق المباني والعماير صراحه تحس انه المنظر مش عارفه كيف استوى
1: كل مساحتهم
0: أنا
1: راحتهم
0: يا هبة برضو كمان منظرنا حلو يعني لما يكون الشارع منظم
1: هذا لما يكون متوفر الكهرباء متوفر الخدمات من ننظر للمنظر بنقول الكماليات الحاجات الحلوة والشيك لكن الآن مدام نحب ده الوضع فعلي ما أردتم أني معكم
2: نحن ما نهتمش بالمنظر
0: شوفي أنا اهتم بالمنظر لهذا أنا ما حبتش أخرب الطاقة حقي وأصلح لوح
1: طالما
2: في ضرورة خرج له كذا أعمد له قدام وبعدين أيوه. رفعهم له فوق
1: مشيك يا صلحي له ورود صلحي له
0: تشيك تقولي
1: يعني منظر جميل
0: خلاص يلا تمام
2: خلينا الموضوع يخرجوهم ثاني من الطاقة
1: صلح له الزينة
2: خذهم له فوق
1: أيوة في أكيد في طرق
2: أعمده له فوق
1: بس على قولتك ما في الشمس لما يكون مثلا مباني وسط أيوة كيف؟
2: عصورة
1: لو تشتري من هنا حلول يعني أي مكان
0: شفتي؟
2: سوي مرايات عاجزة
1: أنا بجي بصحاب الفيزياء والكيمياء شوفي كيف بتسوي أينشتاين
2: سوي اختراع
0: إن شاء الله يا رب الجيران يتحابوا وكل واحد يحب الثاني زي زمان يا أستاذ آدم صح زمان كانت القلوب عش كانوا يقولوا على قلب رب الجيران يفتحوا بيوتهم أذكر والله يا أستاذ آدم
2: آدم
0: اسمه آدم ولا اسمه
2: أحمد
0: أحمد أنا آسفة.

0: ربما من باب الرحمة، من باب
1: صحيح والتعاون. نعم
0: مش مسؤولية، هذا هذا يطرحوهم مؤقت،
1: هو مش كبار، مش كبار بس من من روح التعاون.
0: طيب اسمعي انت داري انه في اوروبا يصلحوا البيت بكله اللوح الشمسي،
1: لانه اصلا في تخطيط مسبق، تخطيط من قبل عندهم انه
0: اكيد اكيد
1: ايوه أكيد. لكن عندنا عشوائي كل شيء.
0: ايوه اكيد، يعني الجوانب يخلوها الواح شمسيه،
1: السقف الواح، يعملوا لك حساب بالتخطيط لما يبنوا، عمل حساب انك بتعمل طاقه شمسيه، بتعمل كذا كذا، في فالتخطيط من البدايه بنايه العماره يفرق.
0: طيب سمعين دحين بالله صاحب السقف اللي فوق،
1: أيوة.
0: انا ما باثرش على السقف، انا بسوي ركائز كذا بالطول لفوق واصلح اللوح فوق، هو يشيل تحت حقه.
1: تمام، هذا لما يكون انسان متفاهم زيك، لكن لما بيكون انسان لا يشتي بالغصب
0: مشكله دي.
1: يعني هكذا اصبحت الحياه، اصبحوا اصبحنا نعاني والله بجد،
0: كله بسبب الكهرباء.
1: اكيد
0: اذا المشكله
1: احنا معك
0: الكهرباء،
1: انا معك ان شاء الله بتتحسن. شكرا لك احمد، وكما انتقلت لنا ادن، نتمنى انه ادن يتواصل معنا، ما عاد يسمع صوته، ما عاد يسمع الشيء،
2: اذا اني خربطت بينهم.
1: ايوه نتمنى انه يشارك معنا. طبعا طبعا عاصم ما شاء الله على الاتصالات. الو
3: عليكم.
1: حيا ومرحبا، صباح الورد،
3: كيف حالكم
1: خاله نوريه؟
3: ايوه
1: والله فقدت لك يا خاله،
3: انا فقدت لك، وانا فقدت لك، كنت مريضه. نعم
1: ايوه كنت مريضه.
3: ولا عليك،
1: ولا عليك سير، الحمد لله،
3: يجيب لكم العافيه.
1: امين واياك يا رب. سمعتي موضوعنا؟
3: ايوه.
1: مركبه لوح فين انت؟
3: انا اسمع دائما انني خليها.
1: مركبه لوح فين خالة نورية؟ انتي مركبة الواح؟
2: بيتك ارضي ولا عمارة؟
3: لا لا احنا معانا بطارية بس.
1: ما فيش الواح؟
3: لا بس يقول لك كان جارك القريب ولا اخوك البعيد.
1: يا سلام
3: تمام، هو ده اللي يعني بيحمي، هو ده اللي
1: بيوقف معك بالمواقف.
2: ايوه
3: تمام، ولا لا اما اخوك يكون بعيد ولا داري بيك ولا فعل لك ولا
1: والله من صدق.
3: ايوه جارك اخوك يعني يكون جارك القريب ولا اخوك البعيد، بس انسان شبي بقول لي يتضابح الناس شبي ان يقول لي زمان كان قلوبهم طيبه.
1: ايوه
2: صحيح.
3: ايوه كانوا طيبين، كانوا معانا نحن وياتهم، كنا وكنا وكنا زمان. لكن دحين يا كل واحد يا نفسي،
1: للاسف انانيه.
3: ايوه كل واحد يا نفسي، الحقهم كده كل واحد يا نفسي، نحن نفوسنا ودول نفوسنا، بس اللي فوق مره واحد صراحه ايش على الناس طيبين
1: دائما. الحمد لله، هذا رزق، الجار الطيب رزق. شوف
3: ايوه تتصق، نحن تقول نحن معاكم حاجه ولا شيء يقولوا لي
1: فيها خير
3: صراحة.
2: يا سلام طيب عليها، نوجه لها الف تحيه. هذه جارتك اللي أيوة. ايش نقول انها جميله جدا في روحها واخلاق الطيبه.
3: ايوه كانوا يغوروا علينا بكل حاجه،
1: الحمد لله
3: حاجه ولا شيء لو استوى مشاكل نحن ولي فوقنا يغوروا يروحوا عند عندنا اصحاب الله
1: يساعدوكم. أيوة.
2: شيخ الحاره،
3: شيخ الحاره، وده يغوروا علينا. لكن
1: الاول ما قوره وربي يحفظهم،
3: يغوروا علينا ربي يحفظهم. كل الشباب يا رب العالمين، رب. اقول لكل واحد
1: يكثر من امثالهم كده.
3: ايوه يا هبه،
1: ايوه
3: انت مواهب، اقول لكم زمان زمان يعني القلوب واحد.
1: ايوه
3: تشوفي يعني
1: في رحمه،
3: لكن دحين خلاص ندير كيف تغيروا الناس. والله
1: العظيم اصبحت النفوس ضيقه.
3: ايوه القلوب ضيقه، نحن ما مش معانا بتقر لا الشمسيه، معانا بطاريه نصلحها ولا نسوي حاجه.
1: كيف كيف يعني تكفي معاكم ولا اكيد يعني؟
3: ايوه اسيل نسوي دائما اسيل، لانه نحن بطاريه حقي ما فيش واقفه. الاجازه عندي مشان الاجازه قالت ان دحين يعني عند الشغول المثل يعني هي دحين عند الدلال دلالنه ب 300 وكسور
1: اللي هي أيوة. ايوه صح ياخذ أيوة. بتقسيط صعب ياخذ وبكاش
3: بعدين كل شهر 50
1: يا الله.
3: ايوه شوفي على تعب معاك وهال ودا وزوجي فقيري، بس الحمد لله الحمد لله يعني حماتي وبالدخل
1: تمشي تمشي الحياه وربي ييسرها.
2: التعاون اساس النجاح يا خاله، التعاون اساس النجاح، وهي اذا ساعدت عشان عياله معليش.
3: ايوه عشان عياله شوفي والله تحبهم، لشتي الكبير صف ثاني
1: ثانوي الام ثاني
3: والوسطاني بتاسع رايحه اول ثانوي والصغيره سابع رايحه ثامن.
1: ربي ان شاء الله يفرق لكم الحال كده ويغير حالكم للافضل.
2: تسلمي لنا يا خاله نوريه، والله سعدنا بسماع صوتك اليوم. سلمي على خاله سميحه ومع السلامه، الله يسعد ايامك.
3: عليكم خاله سميحه،
2: الله يسلمك،
3: يلا مع السلامه.
2: مع السلامه هبه، كنت حابه مالك
1: يكون في تفاهم.
2: يا الله يا عاصم ايش في اليوم؟
1: نهدر شويه طبعا
2: نشتي نتكلم. طيب طيب.

0: ناخذ الاتصال يبقى نقول الو صباح الورد والياسمين وكل الحدائق.
1: نعم حلوه كل الحدائق.
0: الو
1: اختصار
0: راح الصوت. عم خالد
2: أنا معكم.
0: عم خالد انت معانا؟
2: معلش انا معاكم من الصبح.
0: يا صباح الورد.
1: اكيد بنعطي لك المساحه. يا ربي يحفظك. اكيد يسعدنا تواصلك.
0: عسم الصوت
2: لانه تليفونكم الارضي ما يشتغلش وملخبط وفي حاجه مشكله على كل حال.
1: ايوه
2: بالنسبه للطاقه الشمسيه طبعا الموضوع هذا لازم يؤخذ ويتم مناقشته بشكل سريع بصوره جديه وسطحيه مش سطحيه.
1: اوكي.
2: لانه هو يندرج في اطار خليكم معي
0: معك احنا
2: الصوت تردد سلام.
0: لا عندنا تمام.
2: في اطار الفوضى.
1: ايوه
2: يندرج في اطار الفوضى المجتمعيه.
1: نعم.
2: يندرج في اطار الفوضى المفتعله لعدم
1: ما فيش وعي.
2: يعني ايوه انا اتكلم انا مسؤول عن كلامي يتكلم في اطار الفوضى يعني المفتعله والموجهه لعدم. انا بتكلم على الجانب القانوني اولا. اذا بنتكلم نتكلم على الجانب القانوني
0: تفضل
2: ونتكلم عن الجانب السياسي ونتكلم عن الجانب التنفيذي
1: نسمع منك
2: ونتكلم عن جانب للسلطة المحلية.
1: أكيد
2: الأربع الجهات دي مسؤولة هي اللي تنشر هذه المشكلة الجديدة في المجتمع. هذه مشكلة أنا أجت من فوق الرأس. أنا في غنى عنها
1: فعلا.
2: لأنه مش ناقصين لا مشاكل ولا أزمات. جابونا هذه المشكلة بغرض يعني اولا احنا دائما كنا نسعى في عدن الى تعزيز العلاقات المجتمعيه.
1: نعم.
2: والعلاقه المجتمعيه كانت في عدن من ضمن يعني عدن كانت من ضمن المدن اللي يعني المشهوره بانها علاقاتها المجتمعيه متميزه
1: وراقين ومحضرين. نعم
2: ايوه بصراحه انا اقول لك هذا كله بينتهي الان.
1: أيوة.
2: ليش؟ لانه المحامية قالت انه معانا مشاكل مليان في المحاكم. شوفوا لفين وصلنا بسبب الفوضى بسبب ايش؟ بسبب الكهرباء بسبب ايش؟ بسبب غياب الدولة بسبب ايش؟ بسبب غياب الحكومة بسبب حاجات كثيرة هم السبب. اذا نحن لازم اولا نتعامل مع القضية هذه نمسك المتسببين فيها ما ناخذ الموضوع بسطحيه والله فلان قال اشتري ركب حق اللوح فوق السقف الجارو اللي تحت قال له لا قال له نحن نزيد يعني نشعل النار اللي موجوده.
1: نعم.
2: واللي يفترض انه نحن كمواطنين نطفيها لازم نطفيها لان هم يشعلوها نحن لازم نطفيها. على كل حال الجانب القانوني لما المحامية قالت الجانب القانوني خلاص ما فيش عندنا قانون.
1: ما فيش. نعم
2: صحيح
1: ما فيش قانون. أيوة. لأن حديثة هذه المشاكل لا. حديثة.
2: طيب أوكي أنا داري إن المشاكل حديثة
1: مفتعلة كما قلت.
2: أنا قلت بقليل المشاكل مفتعلة. هي مش حديثة هي مفتعلة.
1: نعم
2: هي مشكلة ما أجتش بالنسبة لا هي مفتعلة صراحة.
1: نعم.
2: إذا طالما ما فيش قوانين نستعيد بهذا الكلام بإيش؟
1: بإيش؟
2: بين السلطة المحلية. لازم السلطة المحلية التي تعمل وفقا لأحكام قانون السلطة المحلية إنها تصدر قرارات تنظم المسألة. هل صدر قرار واحد من المحافظ ينظم هذه المسألة عشان
1: إذا في مشكلة
2: وراحت للمحكمة المحكمة تستند إلى قرار المحافظ لأنه قرار المحافظ ما جابش القرار إلا لأنه القانون خوله بهذا القرار.
1: صحيح. نعم.
2: قانون ما قانون هم مش راضين يصلحوا لأنه يعني هل بالله عليك اللي افتعل القضية شو يجي حل القضية؟ يا اخي انت افتعلت انت اللي عملت انت اللي انشات انت اللي اسست بدك تعمل فين المحافظه فين المحافظه تكلم لي امس يعني عن مشاريع يتم مناقشه مشاريع استراتيجيه يا اخي فين لك من المشاريع الاستراتيجيه خويتوا ريوسنا بالمشاريع الاستراتيجيه هذه اللي ما نشوفهاش يا اخي اولا حلل المشاكل اللي داخل البلد اللي داخل هنا اللي عامله فوضى في المجتمع اللي بتدمر البلاد بتدمر المجتمع بتخلي الناس يتقاتلوا فيما بينهم. الان بتوصل الالواح عادي بتخلي الناس تتقاتل فيما بينها في اطار العماره الواحده. والله انا مسؤول عن كلامي هذا وبذكركم انه في مشاكل كبيره جدا وكمان باكد انه في عمارات ايرن السقوط بتسقط كمان بتنهار على رؤوس الناس بسبب الالواح.
0: ايوه
1: صحيح.
2: فين المحافظ فين المحافظه فين السلطه المحليه فين الحكومه فينهم دون؟ طبعا اكرر واقول اللي افتعل المشكله لا يمكن يكون جزء من حل المشكله لا يمكن. هم افتعلوا المشكله هم اللي خلونا الآن نتناقش بأمور سطحية، والله ما السقف راح، الجار اللي تحت اللي بتعرف إيش،
1: خلونا مشاكل.
2: جيبوا رواتب الناس، قولهم جيبوا رواتب الناس، إذا بكم خير أصرفوا رواتب الناس.
1: فعلا
2: نحن الآن، نحن أقوله أنا خالد سمير جعفر أمان، نرفض الوصاية السعودية اللي دمرت البلاد، حتى نرفض تماما، لأنه ما حصلنا حاجة من الوصاية. ما هل شفتوا إنجاز؟ إنجاز مش إنجاز كبير، إنجاز مجتمعي بسيط ما فيش.
1: أوكي. أستاذ خالد، طبعا احنا سعيدين بكلامك هذا جدا جدا، الله يسعد أيامك، وطبعا شارف برنامجنا على الانتهاء، احنا آسفين،
0: وكلامك
1: جدا جميل. ونذهب إلى التعليقات مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام، ومعنا تعليق في البوست يا هبة، بيقول أبو خالد حلصم: ربما من يسكنون البنايات في الوحدات السكنية ذات الخمس طابق وغيرها سيواجهون مثل هذه المشاكل، حيث أن الأسطح يوجد بها خزانات مياه وتحت المساحة كبيرة، وطبعا تختلف عدد الألواح لكل شقة. وأعتقد أن الحل هو أن يتم عمل سقيفة أو ضلالة على أعمدة من حديد وتغطية الألواح الشمسية للجميع فوق سطح البناية على مساحة السطح، وترك مساحة بسيطة للصعود للصيانة وتنظيف الألواح وتفقد الخزانات، بشرط أن يشترك الجميع في دفع التكلفة.
0: ومعنا صالح عبدو ربو طبعا الفاطمي، بيتكلم حول الموضوع وبيقول: أن يجب أن يقسم السطح بالتساوي بين الشقق وعدم استحواذ عليه من قبل بعض الشقق دون الأخرى، ويجب أن يضع مدراء عموم المديريات نظام لذلك عبر لائحة ملزمة. هذا وهو أبرز مشكلات تحدث الأسطح المشتركة.
1: وأيضا معنا هنا يا هبة، أني مطلعش عندي، شوفي الاسم لحظة، صالح الجنيدي بيقول: الحل يوفروا الكهرباء، يفكوا الناس من هذا العجين. المشكلة لما يكون مبنى مساحته صغيرة وشققه كثيرة، تكون المشكلة في عدد الألواح للشقق.
0: معنا إخلاص برضو بتقول: أيوة واجهتني مثل هذه المشكلة، لأن الطلوع لسقف عمارتنا لابد أن أمر من داخل شقة الجيران، لهذا عدرتهم وحطيتها بالبلكونة. فعلا مشاكل كثيرة.
1: أيوة معنا فتحي باقس، عفوا شكري باقسير اليوم بيقول: مع إشراقة شمس هذا الصباح ومن منبر إذاعتكم الصداح، نبعث لكم تحية صباحية عطرة، صباح الهنا والسعادة، صباح يحمل في طياته كل الخير، صباح لا يتغير ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، عطر الله صباحكم برضا، الحمد لله على الأيادي الوافية، والحمد لله على العافية، صاحب الخير لمن يزرع في القلب الوردة بكلماته وأفعاله، صباح الورد للثنائي المميز مواهب وهبة والمخرج الرائع عاصم وكافة طاقم راديو عدن غد والمستمعين، وتحياتي لكم جميعا.
0: شكرا لك. وأم عماد بتقول: حفظكم الله ورعاكم ومن خيرة من خيره أعطاكم ومن كل مكروه نجاكم، صباح الخير والعافية، تحياتي لكم. بخصوص موضوع الطاقة، أصبحت مشكلة بين الجيران، كل واحد يشتي يركب لوحات خصوصا في العمارات التي سبق، وبعدين لما يكون في خلل في السقف أو ينزل مطر ما حد يشارك في ترميم السقف، يخلوا صاحب الدور الأخير هو اللي يتحمل مسؤولية السقف حقه. فعلا ما دامنا في أنانية يعني هو يتحمل، إذا أنتوا بتساعدوه تحملوا معه.
1: معنا سالم من شعبين بيقول: ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين. معنا أبو خالد حلصم بيقول: الحمد لله على سلامتك ما بالله يسلمك أستاذي. معنا فارس العبادي بيقول: هناك أشخاص كالورد لا نمل لهم، يسعدنا قربهم ويؤنسنا وجودهم، تفرحنا كلماتهم، هم كرائحة الورد ينتروا عطرهم بكل مكان، هكذا أنتم صباح الورد. تحياتي لكم للجميع وللكريم شكري باقسر. و انتهت التعليقات اعتقد بالفيسبوك.
0: معنا أم يزن بتقول: السلام عليكم يا صباح عدن الغد، الأستاذة مواهب وهبة وناصر، ومعنا عاصم طبعا. الحل لكل هذه المشاكل أن تعود كهربتنا وتصلح مثل الأول، ارحمهم في الأرض ارحمكم من في السماء، هنالك مرضى سرطان وكبار السن والأطفال لا حد يعلم ما يعاني مرض السرطان من الآلام من الداخل وحريق الكهرباء من الخارج، ويلكم من دعوات المريض، لا حول ولا قوة إلا بالله. عوض العبيدي بيقول: أكثر المشاكل تركيب لوحات الطاقة الشمسية تحصل في عدن بسبب الازدحام العشوائية، العمارات السكنية المشتركة ينعكس عن الأرياف، تركب لوحاتك براحة بدون أي خلاف، صباحكم خالي من مشاكل النزاعات. أكيد الأرياف ما شاء الله بيوتهم واسعة. أيوة. كبيرة
1: بالشارع بيصلحوا.
0: نعم. أرض يوم كهم ماش عندهم حاجات اسمها نأجر عمارات. صباح طبعا معنا محمد بتقول: من هذا كل رسائل في الواتس، بتقول: صباح جميل ومتألق مع المذيعات، وصباح مشرق بكم، يحمل في طياته تفاؤل وأمل ويقين أن كل ما يكتبه الله لنا خير، صباحكم سعادة.
1: طبعا
0: أيضا معنا أم يزن
1: لا كنا تكلمنا عن أم يزن.
0: يلا.
1: ومعنا سالم شعبان يقول السلام عليكم، طبعا تحية وتقدير لكم طاقم راديو عدن الغد، أخيكم سالم بن شعبان وادي العين، حفظكم الله ورزقكم نعيم الدنيا والآخرة. ومعنا أسماء بتقول صباحكم فل ورد وياسمين، الله عليكم طاقم راديو عدن الغد، ربنا يسعدنا يسعدكم ويسعدكم يا رب. معنا صباحكم حلو أذكار مختار بتصبح علينا. ومعنا أيضا أم حمزة بتقول موضوع الألواح الشمسية في أن نحطها الموضوع من وصلنا لهذا الشيء بحيث أصبحت العداوة والأذية بين الأخوة والجيران من بعد هذه المنظومة الألواح، نحن ندفع ثمن الفساد بهذه البلاد. يعني ربنا ينجينا من الفتن ومن المشاكل ومن نعم.
0: طبعا يا هبة كنا حابين نحن نتكلم ونناقش يعني وانت الموضوع، بس للأسف المستمعين الأحبة ما خلوا لناش مجال، لكن نحن حابين نستمع لآرائهم وآرائهم جدا طيبة على قلوبنا. أيوة وتهمنا. وطبعا أستاذتنا اللي كانت معنا ضيفة برضو كلامها جدا جميل وأسعدنا. نتمنى أن تكون رحلتنا اليوم كانت خفيفة عليكم، نتمنى من كل الجيران التعاون ويكونوا أخوة والمحبة تدوم بين الجميع، وإن إحنا نكون وصلنا رسالة وأنكم تبقوا على تواصل معنا عبر منصاتنا المختلفة. نعم. وننتظر آرائكم إحنا دائما يا هبة، أكيد طاب يومكم بكل الخير.
1: طبعا نعرف أن الطاقة الشمسية للأسف طبعا هي تمثل حل، وبنفس الوقت تفرض تحديات تتعلق بكيف نديرها ومع تزايد هذه المشكلات. لازم يكون في تنظيم، في تخطيط، لازم تكون في مساعدة بين الجيران عشان ما تحصلش هذه المشاكل وسوء التوزيع. طبعا نرجو أنكم تكونوا متعاونين ومتكاتفين مع بعضكم البعض أعزائنا المتابعين والمستمعين الكرام.
0: طبعا امتلأت أكيد ساعتكم بالسلام والمسرات، نلقاكم بغدا بنفس الموعد، وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية
4: العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة رئيس جهاز الأمن القومي الأسبق. لجنة تنظيم وتمويل الواردات تعقد اجتماعها الخامس لعام 2026 برئاسة محافظ البنك المركزي. بلادنا تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الجمعة برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت الأسبق وعائلته، وذلك في وفاة رئيس جهاز الأمن القومي السابق المناضل اللواء الركن محمد سعيد بن بريك الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة الوطن. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه للواء الركن أحمد بن بريك وأبناء الفقيد وكافة آل بن بريك برحيل اللواء الركن محمد سعيد بن بريك، مشيدا بمناقبه وأدواره الوطنية وتاريخه المشرف من خلال تقلده العديد من المواقع القيادية المدنية والأمنية. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الوطن قد خسر برحيل اللواء بن بريك أحد أبرز رجاله الأوفياء وقادته المخلصين الذين نذروا حياتهم لخدمة وطنهم وشعبهم، وكانت لهم إسهاماتهم الجليلة في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الخامس لعام 2026 في المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة أحمد غالب وبحضور أعضاء اللجنة. وكرس الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات، منها تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية وموقف تمويل الواردات عبر اللجنة. كما اطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، مؤكدة أن التحول نحو الأتمتة واستخدام المنصة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في تطوير إجراء تمويل الواردات وتعزيز الحوكمة. هذا واستمعت اللجنة إلى تقرير مفصل قدمه رئيس مصلحة الجمارك حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية ومستوى الالتزام بالقوانين، حيث كلفت اللجنة رئيسها محافظ البنك بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات في بعض المنافذ. شاركت بلادنا في افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار التكامل الإقليمي من أجل الازدهار المستدام، وذلك بوفد رأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن بالبنك الإسلامي الدكتورة أفراح الزوبة. ويناقش الاجتماع جدول الأعمال المتعلق بالأداء السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وعدد من القضايا المرتبطة بتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بين البنك والدول الأعضاء. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية الاجتماعات السنوية للبنك باعتبارها حدث إقليمي لتعزيز الشراكات التنموية وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أهمية دعم الدول التي تمر بظروف استثنائية وتحديات تموينية وإنسانية، وفي مقدمتها اليمن. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين واستنكرت بشدة الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك جريمتا إحراق المسجد الكبير في قرية جليجلة وإحراق مسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكا صارخا لقدسية الأماكن الدينية وتعديا مرفوضا على حقوق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشكل خرقا واضحا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على وقف الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة وغير القابلة للتصرف.
تفقد محافظ محافظة أبين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي سير العمل في محطة أبحاث الكود مطلعا من المدير العام للمحطة الدكتور محمد الخاشعة إلى شرح مفصل حول البرامج البحثية والتجارب العلمية الجارية والجهود المبذولة في تطوير وتحسين المحاصيل الزراعية وخدمة المزارعين. وأشاد الرباش بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة وكوادر محطة أبحاث الكود، مؤكدا أهمية الدور الذي تطلع به المحطة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مجددا حرص السلطة المحلية على دعم المؤسسات البحثية والعلمية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. شهد محافظ محافظة لحج مراد الحالمي العرس الجماعي 17 عريسا من ذوي الهمم في فعالية إنسانية جسدت قيم التكافل الاجتماعي والاهتمام بدعم هذه الشريحة ومساندتها. وأشاد المحافظ الحالمي بهذه المبادرة الإنسانية معتبرا إياها نموذجا مشرفا للعمل المجتمعي المسؤول ورسالة تؤكد أهمية دعم ذوي الهمم وتمكينهم ومساندتهم في مختلف مراحل حياتهم، مؤكدا أن السلطة المحلية بمحافظة لحج تولي ذوي الهمم اهتماما خاصا، معلنا اعتماد دعم شهري قدره 50,000 ريال يمني لكل عريس من المستفيدين يستمر صرفه بصورة منتظمة إلى حين استكمال الدراسات الخاصة بتنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل. ناقش اجتماع عقد في ديوان العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل العاصمة لشؤون الشباب عبد الرؤوف السقاف إعداد برنامج وطني مستدام لتمكين الشباب. وأكد السقاف أهمية إعداد مشروع وطني متكامل يسهم في تأهيل الشباب وتمكينهم وتعزيز دورهم في التنمية، مشيدا ومشددا على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة لضمان نجاح البرنامج واستدامته، حيث استعرض الاجتماع ملامح البرنامج وآليات التنفيذ. اختتمت مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن أعمال دورتين تدريبيتين متخصصتين نفذتا في مركز التدريب والتأهيل التابع للمصلحة بمشاركة 31 من كوادر الجمارك. وجاء تنظيم الدورتين اللتين تناولتا مجالات مكافحة التهريب والتفتيش المتقدم في المعابر الحدودية إلى جانب تقنيات الحد من الجرائم البحرية، وذلك ضمن برنامج الأمن البحري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمن البحري في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير قدرات الكوادر الجمركية وتعزيز مهاراتها المهنية لمواجهة التحديات الأمنية والرقابية في المنافذ البحرية والبرية. نظم المعهد الوطني للصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة لمراجعة وتقييم نتائج دراسة حول نماذج تقديم الخدمات الصحية في اليمن بالمناطق المتأثرة بالنزاع في محافظات عدن ولحج والضالع بمشاركة 20 مختصا من وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن. وهدفت الورشة التي نفذها المعهد بالتنسيق مع مؤسسة بناء للتنمية إلى استعراض نتائج الدراسة ومناقشاتها مع المختصين والتحقق من مخرجاتها والخروج بتغذية راجعة وتوصيات عملية تسهم في تطوير الدراسة وإثرائها بما يعزز الاستفادة منها في دعم صناع القرار وتحسين نماذج تقديم الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة بالنزاعات. وفي الختام هذا التذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة رئيس جهاز الأمن القومي الأسبق. لجنة تنظيم وتمويل الواردات تعقد اجتماعها الخامس لعام 2026 برئاسة محافظ البنك المركزي. بلادنا تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: هيا أحمد جاهز؟
2: يلا بينا ماما.
1: تاني؟

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت. عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أذن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم،

500 عملية قسطرة قلبية للمرضى الغير قادرين بهدف تخفيف معاناتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. تواصلت في مديرة الشيخ عثمان بعدن الحملة المشتركة بين مكتبي الصناعة والتجارة والصحة والسكان للرقابة على الصيدليات والمنشآت الصحية وضبط أسعار الأدوية ومكافحة الأدوية المهربة والمزورة. عربيا وعالميا، تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران وسط تبادل الضربات وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية في مناطق جنوب غربي روسيا، ومؤكدة استمرار التصدي للهجمات الجوية الأوكرانية. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد تأجيل اجتماع كان مقرر بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا وسط ترقب لاستئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة. رياضيا، تعادل فريق تضامن عتق وسمعون الشحر سلبيا في مباراة ودية أقيمت ضمن استعداداتهما لخوض المنافسات في كأس الجمهورية ودوري الدرجة الثانية. عالميا، ودع منتخب تركيا منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام البرغواي بهدف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. السلام عليكم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: عدن الغد صوت كل الناس.

يقول الله تعالى: وسبحه ليلا طويلا، المراد بذلك أجزاء من الليل. ولو أراد الليل كله لما صح فيه ذكر الطول، ولا لزم التسبيح ليلة طويلة دون ليلة قصيرة. ويقول تعالى: فأسر بعبادي ليلا، المراد في جوف الليل. ولو قال فأسر بعبادي ولم يقل ليلا لكان مطلقا في أول الليل وآخره وما بينهما. وعلى هذا قوله تعالى مخاطبا هودا عليه السلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي في وقت تستحكم ظلمته. وقال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل، الليل هنا خلاف الإصباح وتقدير الكلام، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ومظلمين، فأوقع الليل هنا على الجزء الذي فيه دخول الظلام. وقال تعالى عن أهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. البكرة أول النهار، والعشي آخره المتصل بالليل.

بلغ حب الكتب عند بعضهم درجة الجنون، بذلوا في سبيل الحصول على الكتاب الغالي والنفيس. في العصر العباسي كانت بغداد عاصمة الكتاب في العالم، ومنها كانت القوافل تحمل الكتب إلى أقصى البلاد. يروى أن محمد بن الوليد النحوي التميمي المعروف بابن ولاد قد شغفه كتاب سيبويه حبا، فأوصى عندما حضرته الوفاة أن يدفن هذا الكتاب معه. وكان أبو محمد الزبيدي الأندلسي مفتونا بالكتب، لا سيما منها كتب الجاحظ، فكان يقول: رضيت من الجنة بكتب الجاحظ عوضا عن نعيمها. أما الحكيم بن الأخشاد فكان ينادي في جبل عرفات والبيت الحرام على من يملك كتب الجاحظ ليشتريها. والمكان على ما تعلمون مكان خشوع وشعائر، فلم تحل حرمة المكان دون شغف القراء بحب الكتب. ولزوجات هؤلاء أخبار ونوادر، فالمرأة تحب أن تستأثر بزوجها، وهناك روايات تؤكد أن الكتب تصنف

وعند كثيرات من النساء على أنها ضرائر، وهي أشد على نفوسهن من زوجة أخرى، لأن الأزواج يكونون مشغوفين بالكتب وتقع الألفة مع الكتاب. ورد في سيرة الإمام الزهري أن زوجته قالت له يوما والكتب حوله وكان مشتغلا بها: والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. يقول الشاعر: خليلي كتابي لا أخاف ملاله، محدث صدق لا يخاف ملاليا، محدث أخبار القرون التي مضت كأني أرى تلك القرون الخوالية.

يروى أن عبد الملك بن مروان كان مرة في سمره مع خاصته وولده، فقال لهم: ليقل كل واحد منكم أحسن ما قيل في الشعر، وليفضل من رأى تفضيله. فأنشدوا وفضلوا، فقال بعضهم امرؤ القيس، وقال بعضهم النابغة، وقال آخرون الأعشى. فلما فرغوا قال عبد الملك: أشعر الناس والله الذي يقول، والأبيات لمعن بن أوس: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه، بحلمي عنه وهو ليس له حلم، صبرت على ما كان بيني وبينه، وما يستوي حرب الأقارب والسلم، فما زلت في ليني له، وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم، فأطفأت نار الحرب بيني وبينه، فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلمُ.

الحور بعد الكور، أي النقصان بعد الزيادة. وقيل حور العمامة نقضها وكورها لفها، والمعنى النقض بعد الإبرام، تذكر في تراجع الأمر. وجاء في لسان العرب حار بعدما كار، الحور النقصان بعد الزيادة، لأنه رجوع من حال إلى حال. وفي الحديث الشريف نعوذ بالله من الحور بعد الكور، معناه من النقصان بعد الزيادة. وقيل من فساد أمورنا بعد صلاحها، وأصله من نقض العمامة بعد لفها، والله أعلم.

قال ابن ملكة الطبيب الفيلسوف: سعادة الدنيا لطف الحواس. وقال أبو العلاء المعري: لو سلمت الحواس لحمد البقاء الناس. وقال ابن سينا: من لم يبتهج بالربيع وأزهاره والرياض وأثماره فهو رديء المزاج محتاج إلى العلاج. ووصفوا الشيء الجميل بالإضافة إلى الجوارح والحواس، فقالوا: بهجة الأذن وشمامة القلب وريحانة العين. كان المأمون يقول: اجتمعت في التفاح الحمرة الخمرية والصفرة الدرية مع شعاع الذهب وبياض الفضة، يلتذه ثلاث من الحواس: العين للونه، والأنف لعرفه، والفم لطعمه. القلب يدرك ما لا عين تدركه، والحسن ما استحسنته النفس للبصر. وما العيون التي تعمى إذا نظرت، بل القلوب التي يعمى بها النظر.

يقول المثل: المقادير تصير العي خطيبا، فما قصة هذا المثل؟ جاء في قصة المثل أنه وصف رجل عند الحجاج بالجهل، وكانت لهذا الرجل حاجة عند الحجاج، فقال الحجاج في نفسه: لأختبرنه. ثم قال له حين دخل عليه: أعصامي أنت أم عظامي؟ والمعنى: أتفتخر أنت بنفسك أم تفتخر بآبائك الذين صاروا عظاما؟ فقال الرجل: أنا عصامي وعظامي. فقال الحجاج: هذا من أفضل الناس. ثم قضى حاجته وزاده وأبقاه عنده مدة، ثم اختبره مرة ثانية فوجده أجهل الناس. فقال له الحجاج: كيف أجبتني بما أجبت لما سألتك عما سألت؟ فقال: لم أعلم ما هو العصامي وما العظامي، فخشيت أن أقول أحدهما فأخطئ، فقلت أقول كليهما، فإن ضرني أحدهما نفعني الآخر. وكان ظن الحجاج أنه أراد أن يفتخر بنفسه وبآبائه معا. فقال الحجاج عند ذلك: المقادير تصير العي خطيبا، فأرسلها مثلا. ومثل هذه القصص نحن يعني لا نصدقها كثيرا حقيقة، لكن نوردها أحيانا من أجل ما فيها من البلاغة، ومن أجل أيضا أن نروح عن أنفسنا وأنفسكم.

التمس الحطيئة يوما أحدا ليهجوه فلم يجد، ضاق عليه الأمر فأنشد يقول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فلا أدري لمن أنا قائله. وجعل يردد هذا البيت ولا يرى أحدا، حتى نظر في حوض ماء فرأى وجهه منعكسا في الماء فقال: أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. ويروى أن الحطيئة كان في غنم له، فجاءه ضيف فقال: يا صاحب الغنم. فرفع الحطيئة عصاه وقال: إنها عجراء من ذي سلم، والعجراء العصا التي تكون فيها العقد، والسلم شجر ذو شوك. فقال الرجل: إني ضيف. فقال الحطيئة: للضيفان أعددتها. يعني كما نقول بلغة اليوم، الأخلاق تجارية

كان محمد بن حميد الطوسي الذي استعمله المأمون على الموصل على غدائه مع بعض جلسائه، وإذا بصيحة عظيمة على باب الدار، فخرج غلام ليأتيه بالخبر، ثم عاد وقال: إن عدوك فلان قد أخذ. هذا كان أحد الخارجين على الوالي المعادين له. يقول الغلام: لقد أوثق الرجل بالحديد والرجال ينتظرون أمرك فيه. فرفع يده من الطعام وقال له أحد جلسائه: الحمد لله الذي أمكنك من عدوك. وأشار غيره من الجلساء عليه بقتله على صفة اختارها، وهو ساكت. فلما فرغوا من الكلام قال لغلامه: مر الرجال أن يفكوا وثاقه وليدخل مكرما. فأدخل عليهم الرجل لا دم في وجهه من شدة الخوف، فلما رآه ابن حميد هش إليه وأمر بتجديد الطعام، ولم يعاتبه على جرم ولا جناية، ثم عفى عنه وأذن له بالانصراف. بعد انصراف الرجل قال ابن حميد لجلسائه: إن أفضل الأصحاب من حضن على المكارم، وإنا إذا جازينا من أساء إلينا بمثل ما أساء فأين موضع الشكر على ما أتيح لنا من الظفر؟ يقول الشاعر: تحير بي عدوي إذ تجنى علي، فما سألت عن التجني، وقابل بينما ألقاه منه، وما يلقى من الإحسان مني، أريد حياته ويريد قتلي، وكم بين المودة والتجني.

في فقرة وسم سألتكم عن أبلغ ما قيل في فتح مكة، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من مشاركاتكم. هذه مشاركة من أبو الحسن إسماعيل، يقول: قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قالت له قريش إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد في ليلته، فقال أبو بكر: إن كان قالها فقد صدق. أيضا مشاركة من سلمى تقول: ما سبقكم أبو بكر بصوم أو صلاة، إنما بشيء وقر في قلبه. وتقول: أريد أن أهب حياتي لكي يكون لدي هذا الشيء الذي وقر في قلب أبي بكر. مشاركة من إلهام تقول: لا تغضب. عبد الجبار يقول: قول رسولنا صبرا أهل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأحمد السياغي: أشير علي أيها الناس. يحيى منير: قول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ومشاركة من عاصم: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا. بصمة الحدث: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. وقارئ: أنتم الطلقاء. تيسير يقول: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ ومشاركة أخيرة من ترفت حكيم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بهذه المشاركة أصل إلى ختام ما اخترته من مشاركاتكم، شاكرا لكم هذا التفاعل. ومن الجميل دائما أن نستحضر هذه المعاني البليغة الجميلة التي ترافقت مع الأحداث المفصلية في حياة هذه الأمة. وأذكركم دائما بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

ولقد يدل على كمال كرامتي أني إلى قلب الكريم حبيب، ولقد جلى حزني وفرج كربتي أن اللئيم لرؤيتي مكروب. هذا أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل، شاعر وأديب من أئمة الأدب العربي، وعلم من أعلام التأليف في القرن الرابع الهجري. تشير نسبته العسكري إلى إحدى مدن العسكر التي أنشئت على أطراف الدولة العربية في زمن الفتوحات الإسلامية، وقد كان فارسي الأصل، وافتخر بأصله هذا في شعره، يقول: له شرف من آل ساسان باذخ، وذكر بأطراف البسيطة شائع. قضى أبو هلال جانبا من حياته في الدرس والتأليف، فكتب في التفسير والحديث والتاريخ واللغة والأدب، وقد ضاعت للأسف كثير من مؤلفاته، فلم يبقى لنا من كتبه إلا القليل، منها كتاب الأوائل والصناعتين وديوان المعاني والفروق اللغوية وجمهرة الأمثال والمعجم في بقية الأشياء. وجل الدراسات حوله رأت فيه ناقدا بلاغيا، أما القلة منها فرأته شاعرا. ترجم له الباخرزي في دمية القصر مع شعراء الري وأصفهان وفارس، كما استشهد الجرجاني في أسرار البلاغة ببيتين من شعره وقال إنه شاعر مجيد. وللعسكري ديوان شعر جمعه أولا الدكتور محسن غياض، طبع في بيروت، ثم الدكتور جورج قنازع من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. بعد ذلك استدرك عليهما الأستاذ حاتم الضامن في مقالة نشرت في مجلة مجمع دمشق، ثم جمع الدكتور جورج قنازع زيادات على الديوان، وأخيرا استدرك الأستاذ أحمد سليم عبد الوهاب على المحاولات السابقة كلها في مقالة الفائت من شعر أبي هلال، ونشرها في مجلة معهد المخطوطات العربية. تناول شعر أبي هلال العسكري الأغراض التقليدية كالهجاء والمدح والفخر، ومن أخباره يقول: الصمت يورث الحبسة والحصر، وإن اللسان كلما قلب وأدير بالقول كان أطلق له. أخبرني بعض أصحابنا قال: ناطقت فتى من بعض أهل القرى فوجدته ذليق اللسان، فقلت له: من أين لك هذه الذلاقة؟ قال: كنت أعمد كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ فأقرأها برفع صوت، فلم أجري على ذلك مدة حتى صرت إلى ما ترى. اسمحوا لي هنا بوقفة. دائما لأننا نعمل في تأملات تصلنا أسئلة من هذا النوع: أنا كيف أقوي فصاحتي وكيف أقوي بلاغتي؟ وهذا الحل أمامكم، وهذا الكلام الذي نقوله دائما: اذهب إلى المنثور الجميل من مثل ما يقول الجاحظ، ومثل ما يقول أبو حيان، ومثل ما يقول فصحاء العرب، واقرأه بصوت مرتفع، ثم حاول أن تستظهره، حاول أن تقرأ الكثير بصوت مرتفع، حاول أن يكون لك محفوظات. هذه هي الطريقة من أجل أن تتعلم البلاغة، أن تحفظ القرآن وتحفظ الشعر العربي وتحفظ مثل هذه الصفحات مما قال الجاحظ وغيره. ونعود إلى أبي هلال العسكري، له أبيات في تفضيل الشتاء على باقي الأزمنة، يقول فيها: إن روح الشتاء خلص روحي من حرور تشوي الوجوه وتكوي، كلما أرخت السماء عراها جمع القطر بين سفل وعلوي، وليال أطلن مدة درسي مثلما قد مددن في عمر لهوي، مر لي بعضها بفقه وبعض بين شعر أخذت فيه ونحوي، وحديث كأنه عقد ريا بت أرويه للرجال وتروي. كان أبو هلال العسكري من سلسلة العلماء الذين توفروا على الذوق الأدبي والحس النقدي المرهف في شعره وفي دراسته للبيان العربي، فأخذ من سابقيه وترك أثرا في لاحقيه رحمة الله عليه. قبل أن أختم الحديث عن أبي هلال، لابد من أن أعرج بهذه الحادثة. يقال إنه كان إذا جلس في السوق من أجل أن يطلب الرزق وضع فوق رأسه لوحة مكتوب فيها: جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود. تتمت هذه الأبيات:
يقول: ولا خير في قوم يذل كريمهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود، وتهجوهم عني رثاثة كسوتي هجاء مريرا ما عليه مزيد.

يقول أحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. ويقول محدثكم: سلاما أيها الوطن المفدى، سلمت ودمت حرا مستردا، لأجلك في سبيل الله سرنا، وكنا في دروب الحق جندا، هدمنا عرش من خان حمانا، ولم نجعل لرب العرش ندا. السلام عليكم.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: بكل سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: 吧。
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية. إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء

0: وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

Thank you.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ أبو زرع المحرمي، انطلق في مستشفى عدن الخيرية التعاوني مخيم طبي مجاني لإجراء 500 عملية قسطرة قلبية للمرضى الغير قادرين بهدف تخفيف معاناتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. تواصلت في مديرة الشيخ عثمان بعدن الحملة المشتركة بين مكتبي الصناعة والتجارة والصحة والسكان للرقابة على الصيدليات والمنشآت الصحية وضبط أسعار الأدوية ومكافحة الأدوية المهربة والمزورة. عربيا وعالميا، تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران وسط تبادل الضربات وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية في مناطق جنوب غربي روسيا، ومؤكدة استمرار التصدي للهجمات الجوية الأوكرانية. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد تأجيل اجتماع كان مقرر بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا وسط ترقب لاستئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة. رياضيا، تعادل فريق تضامن عتق وسمعون الشحر سلبيا في مباراة ودية أقيمت ضمن استعداداتهما لخوض المنافسات في كأس الجمهورية ودوري الدرجة الثانية. عالميا، ودع منتخب تركيا منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام البرغواي بهدف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول شيء من أحكام الصلاة، وكان الأصل في الحقيقة في هذه الحلقة أن نتكلم حول صفة الصلاة وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، لكني رأيت أن الكلام حول سنن الصلاة وأحكامها وحول ما يكره في الصلاة وما يباح أن يفعل وحول ما يستحب أن يفعل في الصلاة، رأيت أنه لا بد من بيانه قبل أن نتكلم عن صفة الصلاة. وقد تقدم معنا عموما في الحلقة الماضية الكلام حول ما يكره في الصلاة وبعض الأخطاء التي تقع من المصلين في صلاتهم، واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عما يستحب أو يباح فعله في الصلاة، ثم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة سنتكلم عن صفة الصلاة تطبيقيا عمليا. أيها الأحبة الكرام، يسن للمصلي إذا كان يصلي أن يرد من يمر بين يديه إن كان قريبا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم، وفي رواية قال: فإنما هو شيطان. فالأصل أنك إذا كنت تصلي أن تجعل بين يديك سترة، والسترة يكون بينها وبين موضع السجود شبر، بحيث أنك أنت لا تجعل أحد يمر بينك وبينها السترة، بينك وبين السترة تقريبا متر متر ونصف. فالأصل أن لا يمر أحد بينك وبين سترتك، إن كان مثلا أمامك جدار أو أمامك عمود في المسجد أو أمامك مثلا دولاب أو درج أو نحو ذلك، أو مصلي جالس مثلا يقرأ قرآن. الأصل أن تصلي أمامك سترة. إذا لم يكن أمامك سترة فلا ينبغي أن يمر أحد بينك وبين موضع سجودك، فالأصل أن تمنع ذلك، وذلك لأنه يقلل عنك الأجر. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، يعني ما عليه من الإثم والحرج، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. يعني لو وقف 40 سنة و40 يوما لم يوضح في الحديث، هذا أحب إليه من أن يمر وأن يقطع على المصلي صلاته. رخص بعض أهل العلم بما إذا كان المكان مزدحما، مثلا حرم مكة وحرم المدينة، مثلا إذا كان المكان مزدحما جدا والناس يعني لا بد أن يمروا ويقطعوا صلاة المصلي، رخص بعض أهل العلم في ذلك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، كما رواه الخمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أنه إذا كان فيه مشقة، كان يكون أحيانا في مكة أو في الحرم أو نحو ذلك، فلا بأس لو تساهل في هذا. أما في غيره من المساجد أو مثلا في البر والصحراء إذا أراد أن يصلي، فلا بد في الحقيقة أن يعظم أمر صلاته وأن لا يدع أحدا يمر بين يديه. أما بالنسبة للمأموم، هذا كلامنا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم فإن سترته سترة إمامه، والمأموم إذا صلى فإنه يجعل الإمام سترة بين يديه وتكفي عن سترة المأموم. يعني أنت إذا كنت مثلا في الحرم فرضا أو في مسجد عادي ثم أردت أن تمر بين الصفوف، فيجوز أن تمر بين الصفوف، يجوز أن تمر بين الصفوف بشرط ألا تمر بين الإمام وبين سترته. أهم واحد الإمام، ألا تمر بينه وبين سترته. أما غير الإمام فالأمر في ذلك سهل، لا بد يعني لا بأس لو أنك مررت بين يديه. بين الصفوف، أما بالنسبة للإمام فلا. وقد جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، قال فأقبلت على أتان، الأتان أنثى الحمار، قال فكبرت أصلي معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والأتان مرت بين الصفوف. فالمقصود أن مرور الشخص بين الصفوف أو مرور مثلا مثل هذه الدابة بين الصفوف لا يؤثر ما دام أن له إمام، فسترة الإمام هي المعتبرة، أما ما خلفه من المصلين فلا يجب عليهم أن يجعلوا لأنفسهم سترة، مع تأكيد السترة والأحبة الكرام على المرء إذا كان إماما أو إذا كان منفردا ينبغي في الحقيقة أن يحرص على السترة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، فليصلي أمر، لذلك ذكر بعض أهل العلم وجوبها. وكذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وجعل بين يديه سترة، أو كما جاء في الحديث. طبعا هذه السترة تكون بمقدار ذراع، يعني يكون طولها مثلا ثلثي ذراع أو نحو ذلك، يعني شبر ونصف إلى شبرين يكون طول هذه السترة، لكن ليس معنى هذا لما نقول يا جماعة طولها ثلث ذراع أن الإنسان إذا وضع سترة يبدأ يقيسها بذراعه ويشبرها، لا، المقصود أنه شيء فقط يكون يعني ظاهر يكون بارزا عن الأرض حتى ينتبه الناس إلى وجوده، وأنه يعني يحول بينهم وبين أن يقطعوا على هذا المصلي صلاته. طبعا يمكن أن يصلي إذا كان في بر أو صحراء، يمكن أن يصلي إلى حجر، أن يغرس عصا بين يديه، أن يصلي إلى شجرة أو نحو ذلك، أو يضع بين يديه غرضا، يعني مثلا كأس معين أو إبريق الشاي أو هذا الذي يوضع فيه الماء، إبريق الماء أو نحو ذلك، أي شيء، المهم يبين للناس أن هذا حدي في مصلاي، من أراد أن يمر بين يديه. كذلك مما يستحب مما يجوز للإمام مع مأموميه أنه يستحب إذا التبست القراءة على الإمام أن يرده المأمومون. الأصل أن الإمام إذا التبست على الإمام فإن المأموم يرده ويقول مثلا يقرأ الآية المعينة التي أخطأ فيها الإمام. طيب لو أن الإمام أخطأ في شيء لا يستطيع المأموم أن يرده فيه، نفرض أن المأموم أن الإمام مثلا نسي سجدة، سجد السجدة الأولى وظن أنها الثانية ورفع وقام إلى الركعة التي بعدها مثلا، فالمأمومون لن يقولوا له أسجد، لو تكلموا بذلك لبطلت صلاة الذي يتكلم، فماذا يفعل؟ في هذا الحال ينبغي للمأموم أحد شيئين، إما أن يقرأ آية تدل على الركن الذي تركه، مثلا لو ترك السجود يقرأ المأموم يقول واسجد واقترب مثلا أو نحو ذلك، أو إذا ترك قعود
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: قال مثلا قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما في آخر سورة آل عمران. وكذلك لو أن الإمام مثلا نسي ركوعا مثلا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم إلى آخره. لكن إذا كان المأموم مثلا يعني لم يستحضر آية بسرعة، وهذه تحتاج أحيانا أن المأموم أيضا يكون ذكيا بحيث أن يستطيع أن يقتبس الآية مباشرة ويقولها، وأن لك أن تجد يعني مأموما خلف كل إمام يستطيع أن يجده في مثل ذلك. لكن إذا كان الأمر كذلك فإن الإمام ينبغي عليه أن يصبح يعني أيضا خاشعا في صلاته، ساكنا متدبرا فيما يقرأ. إذا لم يجد المأموم آية يقرأها فإنه يذكر الذكر الواردة في هذا الفعل. يعني مثلا لو الإمام نسي السجود، المأموم نسي ما جاء في نفسه أن يقول واسجد واقترب، فقال مثلا سبحان ربي الأعلى، أو مثلا قال ربي اغفر لي، أو سبحان ربي العظيم، بحيث أن الإمام يعلم بأنه ترك الركوع أو ترك السجود أو ترك الجلوس أو ترك نحو ذلك من المواضع. كما ينبغي على الإمام أيها الإخوة والأخوات يعني أن يصبح الإمام هينا لينا، يعني أن يسمع لمن وراءه، أن يعدل خطأه إذا أخطأ. أذكر أن أحد الأئمة عفى الله عنا وعنه كان يصلي بنا مرة التراويح لما كنت صغيرا، فصلى بنا التراويح فأخطأ، وكان هذا الإمام شديد الغضب ولا يرضى أحد ينصحه ولا يرضى أن أحد يكلمه. فالشاهد طبعا لم يستمر في المسجد لأن الناس ما قبلوه، لا بد أن يكون الإمام هينا لينا في تعامله مع الناس. المقصود أنه خرج من المسجد وليس إماما الآن، لكن في تلك الأيام كان غضوبا، فكان يقرأ فقرأ آية أخطأ فيها فرده الذي أمامه، فأعادها فأخطأ فيها رده الذي وراءه المأموم، فأعادها مرة ثانية وأخطأ ورده المأموم، نفس المأموم كان حافظا، فأعادها مرة ثالثة فأخطأ فرده المأموم نفسه. فغضب الإمام في صلاة التراويح والتفت وقال أحسن تعال صل مكاني، يقول للمأموم يقول أحسن تعال صل مكاني. فالمقصود أن طبعا الناس يعني بدأوا يقولون في صلاتهم سبحان الله سبحان الله، ف قال اقطعوها، ويعني حصل شيء من اللخبطة. المهم أن الإمام يبدو أنه بعدها ما استمر إلا يوم أو يومين ثم لم يصلي بالناس. فالمقصود من هذا أن الإمام أيضا لا بد أن يكون هينا لينا في تقبله من الناس، في تقبله أيضا لمن يفتح عليه صلاته. ينبغي أيضا

وصلت، فإذا سجدت وضعته وسجدت، فإذا قامت أخذته معها، جاز ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان عنده أمامة بنت زينب بنت أبي العاص، وهو صلى الله عليه وسلم جدها، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت أمامة فحملها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من رحمته بها. فكان إذا سجد وضعها، فإذا رفع حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا رفع حملها، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاته كلها. كذلك أيها الأحبة، مما يباح للمصلي أن يفعله في صلاته أن المصلي إذا كان يصلي فالأصل له أيضا أنه إذا كان في أثناء الصلاة يجوز أن يفعل ما يحتاج إليه. يعني نفرض مثلا أن هذا المصلي أطرق الباب عليه والباب بجانبه ففتحه، يجوز له ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي وجاز صلى الله عليه وسلم، أو طبعا يعني فعل هذا ويدل على جوازه لنا ما دام أنه صلى الله عليه وسلم فعله. إذن يجوز للإمام أن يفعل مثل ذلك. يعني وكذلك المصلي العادي، يعني نفرض أنك تصلي وجاء أحد أولادك وقال يا أبي أعطني مفتاح السيارة، وأنت تصلي فوضعت يدك في جيبك وأعطيته المفتاح، هذا جائز. أو مثلا قال ولدك يا أبي فين أين مثلا جهازي الهاتف، فكان جهازه معك أخرجته من جيبك وأعطيته له، هذا جائز في الصلاة. طبعا جائز للحاجة، ما يعني أن الإنسان في صلاته يبدأ يلعب وهو يصلي يبدأ يضيء الأنوار ويطفئها ويصلح المكيف ويعني يعبث في صلاته، لا، الأصل أن يكون معظما لصلاته. لكن نحن نتكلم عما إذا كان يعني ليس فيه أيضا حركة كثير. يعني لما نقول يا جماعة فتح الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بيته كان صغيرا، بحيث أنه كان إذا سجد وهو يصلي وعائشة نائمة أمامه ما في مكان يضع وجهه صلى الله عليه وسلم ساجدا، فكان عليه الصلاة والسلام يغمزها فتكف قدميها ثم يسجد، فكان الباب أصلا فكان البيت صغيرا، فكان صلى الله عليه وسلم لما يصلي يعني يكون الباب بجانبه، فهو أثناء الصلاة طرق الباب فتح الباب وأكمل صلاته. لكن لو واحد يا جماعة أفرض أنه يصلي، يعني مثلا نفرض أن إنسانا مثلا كان يصلي ثم طرق الباب والباب بعيد بينه وبينه مثلا مترين، فجعل صاحبنا يتحرك ويتحرك يتحرك لأجل الباب، ثم فتح الباب فإذا الباب لم ينفتح وإذا المفتاح ليس موجودا، فأدخل يده وأخرج رزمة مفاتيح وجعل يجرب المفتاح الأول والثاني والثالث، ثم قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو يصلي، نقول نعم فتح الباب بحركة واحدة، ليس مثلك جرب 20 مفتاحا أو 30، فهذا خرج عن مسمى الصلاة، هذا خرج عن مسمى الصلاة. وينبغي للإنسان لما يسمع مثل هذه الأمور في صلاته ألا يعني أنه يتساهل بها، ألا يعني. يعني مرة شرحت هذا الكلام في أحد الأماكن، فقال لي شخص والله يا شيخ طيب الدين يعني أباح لنا هذا، إذا أنا سأرد على الهاتف المنزل، ويعني حتى قال لي قلت كيف ترد على هاتف المنزل وأنت يعني تصلي، قال سأرفع السماعة وأقول سبحان الله وأضعه مرة ثانية يعني لأني أصلي. طبعا لما نذكر إباحة هذه الأمور لا يعني أيها الأحبة الكرام أن المرأة يبدأ يعني يعبث فيها في صلاته أو نحو ذلك، لا، إنما نحن نبين عند الضرورة. امرأة مثلا بكى ولدها الصغير فانخفضت له قليلا وحملته، امرأة مثلا يعني مثلا أحد أولادها اقترب مثلا من إبريق الشاي الحار فتحركت خطوتين وأمسكت الولد في صلاتها دون أن تنحرف عن القبلة، دون أن تنحرف عن القبلة، هذا جائز، والدين لله الحمد يسر في ذلك. أما إذا كان المرء يعني يفعل مثل ذلك مع عدم حاجته إليه فلا. كذلك مما يباح للمصلي أن يفعله في صلاته أنه يباح له لو جاءه شيء يؤذيه أن يدفعه عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، وهما الحية والعقرب، كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما، فأباح إذا جاء العقرب وأنت تصلي أن تقتله وأنت تصلي، أو الحية، أو مثلا يعني أذاك مثلا شيء من الحشرات أو الزواحف أو نحو ذلك، يجوز للمرء أن يتخلص منه في صلاته، هذا يجوز له. كذلك لو أنه مثلا حضره شيء من يعني مثلا إنسان مصاب بسعال مثلا أو أنفه مثلا مزكوم أو نحو ذلك، فأخرج المنديل ويعني يعني نظف أنفه، أو مثلا لما يعني سعل خرج منه شيء من البلغم أو نحوه فجعله في منديل، هذا كله جائز وليس في ذلك حرج. لكن ينبغي كما ذكرنا أن يبتعد الإنسان قدر المستطاع عن الحركة في الصلاة.
يبتعد عن الحركة في الصلاة قدر المستطاع، ولا يتحرك إلا بقدر الحاجة.

كذلك أيها الأحبة، مما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان في صلاته أن هذه الحركات التي أبيحت في الصلاة إنما أبيحت لحاجة الناس إليها، ولم تبح لأجل أن المرء يعني يفعلها كما يشاء. طبعا من الأشياء أيضا المباحة للمرء في صلاته أن هذا المرء لو أنه سلم عليه إنسان، نفرض أنك تصلي وجاء واحد وقال مثلا السلام عليكم وأنت تصلي، كيف ترد عليه؟ أنت في صلاتك مخير أن ترد بعدة طرق، مخير أن ترد بعدة طرق. هذه الطرق ثلاث طرق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكلها واردة وثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سلم عليك قال السلام عليكم، إما أن ترد هكذا ترفع يدك فتجعل ظهرها إلى أعلى وبطنها إلى أسفل، ليس هكذا، لا هكذا، أو أن ترد بأصبعك أو أن ترد برأسك. أما أن تقول وعليكم السلام أو وعليكم السلام، هذا لا يصح أن تتكلم به لأن هذا كلام ولا يفسد عليك صلاتك. لكن لو أشرت بأصبعك أو أشرت بيدك بهذه الطريقة أو برأسك فهذا جائز في الصلاة. طبعا هل يستحب أنك أصلا تسلم على المصلي؟ يعني مثلا لو مررت بشخص يصلي هل يستحب أن تسلم عليه أم لا؟ هذا يختلف. إذا كان هذا المصلي يعرف كيف يرد، يعني إذا سلمت عليه يعرف كيف يرد فلا بأس. أما إذا كان سيترخبط ويتلفظ بالسلام فلا تسلم عليه حتى لا تشغله. كذلك أيها الأحبة والأخوات الفاضلات، مما يجوز للمصلي يجوز أن يقرأ عدة سور في الركعة الواحدة، يعني أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد الفلق الناس، حتى لو لم تكن مرتبة، حتى لو قرأ مثلا قل أعوذ برب الناس ثم قرأ قل يا أيها الكافرون ثم قرأ مثلا والسماء والطارق ونحوها، لا يجب عليه الترتيب. طبعا الأصل السنة أن يرتب، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه، في أكثر أحيانه كان يفعله، لكن لو لم يرتب فلا بأس، يعني أن فلا بأس عليه في هذا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، مع أن آل عمران قبل النساء في الترتيب. كذلك مما يجوز للمصلي أن يفعله أنه له أن يستعيذ بالله عز وجل من العذاب، من عذاب النار. لو أنه مثلا قرأ مثلا قال مثلا وقودها الناس والحجارة فقال بالله من الشيطان الرجيم، هكذا تلفظ بها جاز له ذلك. لكن متى يتلفظ بها؟ يتلفظ بها إذا كان في صلاة نافلة في قيام الليل مثلا، أو إذا كان في فريضة إن سكت الإمام وتلفظ تلفظ المأموم. أما إذا لم يسكت الإمام وواصل القراءة فإن المأموم يقولها في داخل نفسه، ننتبه إلى هذا. إن كان في قيام الليل نافلة فلا بأس أنك أنت وأن تقرأ مثلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فقلت أنت نفسك وأنت تصلي قيام الليل لوحدك قلت اللهم أعذني من النار، هذا لا بأس فيه، اللهم أعذني من النار لا بأس فيه. أما إذا كنت وراء إمام فلا ينبغي أن الإمام يقرأ وأنت تدعوه يقرأ، أين الإنصات للقرآن؟ الله عز وجل يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول النووي أجمعوا على أنها في الصلاة، يعني الأصل الإنصات في الصلاة أهم من الإنصات في غيره. فالمقصود من هذا أنك وأنت في صلاتك لو قرأ الإمام مثلا فاتقوا النار مثلا أو نحو ذلك أن تستعيذ في داخل نفسك وألا تتلفظ بمثل ذلك. كذلك لو أنه ذكر الجنة وما عد الله عز وجل فيها فلا بأس أن المصلي أيضا يسأل الله تعالى الجنة مثلا، يقول اللهم أرزقني الجنة ونحو ذلك، هذا أيضا لا بأس للمصلي أن يفعله. كذلك يجوز للمصلي في صلاته نفسها مثلا يجوز له أن يقرأ من سورة واحدة في موضعين مختلفين، يعني أفرض أنه قرأ في الركعة الأولى أول سورة من نصف سورة البقرة أو قرأ آخر سورة البقرة مثلا لا يكلف الله نفسا لا وسعها لها ما كسبت عليها آخر آية من سورة البقرة ثم في الركعة التي بعدها قرأ أول السورة، جاز. إذن يجوز أن يقرأ في ركعتين من سورتين ليست مرتبتين، ويجوز في الركعتين أيضا أن يقرأ من آخر السورة ثم يقرأ في الركعة التي بعدها من أولها، هذا أيضا جائز وليس هو تقليب القرآن الذي نهى عنه أهل العلم، إنما هو جائز. لكن المقصود أنه ينبغي أن لا يفعل ذلك إلا عند الحاجة أو إذا أرتج عليها أحيانا ما يدري ماذا يقرأ، أما أن يتعمد الإنسان مثل ذلك فهو منهي عنه. كذلك مما يباح للمصلي يجوز له أن ينبه إنسانا على الوقوع في هلكة، يعني افرض أنك أنت تصلي ومثلا وأختك جالسة تشرب شاي، واحد أولادها
مثلا أقبل من ورائها ومعه مثلا يعني طفل عمره مثلا سنة ونصف مثلا، وأقبل من ورائها يمشي يلعب ووجد سكين على الأرض فحملها وأقبل بها إلى أمه مثلا، قد يقع فجأة وتنغرس هذه السكين في عينه في وجهه وتؤذيه، فأنت يجوز لك في صلاتك أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتؤشر لأجل أن هي تنتبه إلى هذا. أما المرأة فإنها لا تقول سبحان الله وإنما تصفق، قيل أنها تصفق هكذا وقيل أنها تصفق هكذا بحيث أنها تنتبه المرأة إلى من يعني فعل مثل ذلك. كذلك لو سهى الإمام فالمصلي أن ينبهه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، والحديث متفق عليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، وإن شاء الله تعالى لعلنا في حلقة قادمة نتكلم حول صفة الصلاة عمليا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

Yeah.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

الساعة 3 بتوقيت غرينتش هي الساعة 6 بتوقيت عدن. أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم بالأخبار المحلية. أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال سعودي للمساهمة في تغطية عجز الموازنة وصرف الرواتب موظفي الدولة وتعزيز استقرار الاقتصاد. أشاد سالم أحمد الخنبشي بجهود مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت، مؤكداً دعم تعزيز القدرات الإدارة وتوسيع حملات التوعية. عربياً وعالمياً، تمكنت شرطة دبي من ضبط شبكة متخصصة في قرصنة القنوات المشفرة وبيع الاشتراكات غير قانونية، ما تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب الحقوق. حذر وزير الدفاع الإيطالي من تشتت صناعة الدفاع الأوروبي، معتبراً أن العامل الزمن يمثل التحدي الأكبر أمام تطويرها. اقتصادياً، انطلقت أول شاحنة ترانزيت سككي من العراق إلى أفغانستان عبر الأراضي الإيرانية في خطوة لتعزيز النقل والتجارة الإقليمية. سجل الجنيه السوداني تراجعاً جديداً أمام الجنيه المصري في سوق الموازية وسط مخاوف من انعكاسات اقتصادية ومعيشية أوسع. رياضياً، فاز فريق نجوم إمزدارا على السلام حوق بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة بمديرية سرار، انتهت وسط اعتراضات وانسحاب الفريق الخاسر في الدقائق الأخيرة. حقق منتخب البرازيل فوزاً بثلاثية نظيفة على منتخب هايتي ليتصدر مجموعته في كأس العالم 2026. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. كنت معكم مقدمة الموجز عهد خالد، ودمتم في أمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أتسمع قضية فتتمنى لو أن مسؤولاً يسمعك؟ من اليوم المسؤول يأتي إليك ليسمعك بنفسه في برنامج قضية ومسؤول. نطرح القضية ونستمع إليك ونناقشها معاً، ثم نستضيف المسؤول المختص ونطرح عليه استفساراتك أنت بذاتك مع الإعلامي رأفت مصوعي. القضية قضيتك والمسؤول أمامك ومكانك محفوظ على خط ساخن مباشر كل سبت الساعة 8 مساء. تابعونا على أثيركم على الترددات التالية 899-959 راديو عدن الغد، لا تترددوا في الاتصال في برنامج قضية ومسؤول.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية ومسؤول في إطار الخارطة البرامجية لإذاعة عدن الغد اف ام. يسرنا من خلال هذه الحلقة أن نسلط الضوء على قضية هامة تهمنا جميعا في العمل الإنساني والإغاثي، وتهم كثيرا من المواطنين واليمنيين وتحديدا النازحين وذوي الظروف والاحتياجات الخاصة في إطار النزاعات التي تمر بها وطننا الحبيب. إلى فاصل ونعود إلى مقامك الكريم عزيزي المستمع.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عدنا إليكم في إطار حلقتنا لهذا الأسبوع من قضية ومسؤول. ومثل ما أشرنا في بداية حديثنا عن أهمية موضوع حلقتنا لهذه الليلة في إطار العمل الإنساني والإغاثي في بلادنا عموما، يسرنا عزيزي المستمع وبناء على أسئلتك واستفساراتك التي وردت إلى إدارة البرامج منذ فترة سابقة أن نسلط الضوء على قضية هامة ألا وهي قضية الإغاثة والعمل الإنساني في بلادنا عموما. يسرنا في هذا الإطار أن نستضيف الأستاذ القدير جمال بلفقيه، مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون العمل الإنساني والإغاثي والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن. أستاذ جمال، أنت معنا على الخط؟
1: أهلا وسهلا، تفضل.
0: أستاذنا القدير، طبعا وردت إلينا كثير من الاستفسارات، كثير من الأسئلة فيما يتعلق بالعمل الإنساني والإغاثي، وهو من المهام يعني المضنية التي تتحملوها، وكذا من القضايا الحساسة التي يمر بها وطننا الحبيب. مدخلا أو في بداية حوارنا ولتعريف المستمع الكريم حول الفرق بين تلك التوصيفات، هناك من يقول يعني هكذا، يعني ما هو الأنسب في في في تعاملكم في العمل الإنساني والإغاثي؟ هل من خلال اللجنة العليا للإغاثة أو في أصوات تقول الهيئة العليا للإغاثة؟ كيف توضح هذه التفسيرات يا أستاذ جمال؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي مستمعينا الكرام. بلا شك عندما نتكلم على العمل الإنساني الإغاثي بشكل عام، فطبعا هو يعني في الوقت الحاضر وفي الوقت السابق في اليمن هي صنفت كأسوأ أزمة إنسانية، واليمن بحاجة للدعم الإنساني والإغاثي بشكل كبير. ولهذا الشيء فكانت اللجنة العليا للإغاثة كانت كونت وأسست بقرار رئاسي، وبعدين عادت بقرار وزاري، ومرتين طبعا هي قرار في 2015 و2016 إعادة تشكيلها من 5 وزراء، من ضمنها وزير الإدارة المحلية كرئيس اللجنة العليا للإغاثة، ووزير الشؤون الائتمانية العمل اللي هو النائب، و5 أعضاء آخرين من وزير الصحة، وزير النقل، وبعض الوزراء المعنيين، وزير الدولة، وزير التربية والتعليم. ولهذه اللجنة الإغاثة كان مهامها بشكل أساسي هي تنسيق العمل الإنساني والإغاثي من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها. وعلى قراره كونت مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي والكويتي، وشكل في شهر 8 من 2016 مجلس تنسيق خليجي من أجل يعني إيصال العمل الإنساني والإغاثي وتنسيقه وتوزيعه لجميع المحافظات اليمنية. من خلالها شكت لجان فرعية لكل محافظة برئاسة المحافظة أمين نوبة. طبعا إذا نتكلم إلى جانب سؤالك هذا، طبعا اللجنة العليا للإغاثة هي كبداية، هي كلجنة عليا للإغاثة هي اللي يبدأ، لكن الآن في الوقت الحاضر وجودها كهيئة لها تكون مميزات أخرى، وهي تكون مفصلة وصفرة تكون بشكل أساسي. يعني القرار اللي نحن منتظرين السابق تكون هي عضو غاتة، سبب تكون لها خطط وبرامج مختلفة، لها رقابة ومتابعة، ليس كلينا مجرد جهات تنسيقية أو جهات تنسق الأعمال الإنسانية بين المنظمات والحكومة.
0: جميل جميل، يعني وجودها كهيئة بيعطي مساحة أكبر للعمل الإنساني والإغاثي،
1: مساحة أكبر بشكل عام، ويعني مسؤولا للتنمية، يعني بعدها اللي يكون عادة التعافي والتنمية فيما بعد.
0: جميل جميل. طيب أستاذنا القدير، يعني هكذا في إطار الواقع الإغاثي العام باليمن، هل هناك تناقض يعني بين تقارير الاحتياج مع الواقع الميداني؟ يعني هل هذا الشيء موجود ما بين يعني التقارير الاحتياجات مع الواقع الميداني واقعنا يعني؟
1: طبعا بلا شك، هي نحن دائما ننادي ان تكون خطة الاستجابة ان تأخذ من ارض الواقع، وان كل محافظة لها خصوصياتها. يعني فمثلا محافظة عنها لها خصوصياتها مختلفة عن محافظة ابين، ومختلفة عن محافظة مارب، ومختلفة عن محافظة تعز. كل محافظة لها أولوياتها ولها احتياجاتها، ولهذا نحن دائما نبحث عن ما هي مصروفة الاحتياج وما هي أولويات كل محافظة. لكن للأسف الشديد دائما الدعم الإنساني أو حصة الاستجابة تأتي بما تقوم هذه المنظمات من مسوحات خاصة تشبههم، فأحيانا تأتي الإغاثة أو العمل الإنساني سواء في مجال الإغاثة أو في مجال الصحة لا يتناسب مع احتياجات وزارة الصحة أو احتياجات المواطن بشكل عام. مثل تأتي أدوية غير الأدوية اللي هم بيطلبوها، تجي مثلا بعض السلع الغذائية ليس السلع الغذائية اللي هي نحن بحاجتها. هذا الشيء فيه تناقض كثير بسبب أنه لم تأخذ الخطة في الاستجابة من أرض الواقع.
0: ولهذا حصل نوع من التناقض. طيب أستاذنا القدير أستاذ جمال، أنت قلت في تصريح سابق يعني هكذا قلت أنه الدول المانحة امتنعت عن تقديم المساعدة، وذلك من خلال يعني تقارير يعني تبين أن اليمن ليست بحاجة إلى إلى إلى الدعم يعني. طبعا كيف ترى هذا الشيء؟ يعني هل يعقل أن تصنف اليمن يعني ضمن الدول الأقل احتياجا رغم استمرار الحرب والمنازعات والاهتزاز الاقتصادي اللي نمر فيه جميعا؟
1: لا، ليس هذا المقصود بما تتكلم يعني ان اليمن ليس بحاجه. في الفتره الاخيره خاصه بعد
0: لا قصدي انا عفوا استاذ جمال انه في تقارير رفعت هذا التصور، يعني نعرف انه قد مش يكون مقصود منكم يعني.
1: طبعا بلا شك هي نقص الدعم الانساني لليمن لبعض العوامل المختلفه من ضمنها ان يعني وجدت دول اخرى اللي هي أكثر احتياجا، جديدة مثلا زي السودان، زي مثلا الصومال، مثلا زي أوكرانيا، يعني زي كذلك يعني السودان، السنغال، في بعض الدول هي في البحر بشكل عام وأصبح العالم ينظر إليها كاحتياجات حقيقية، ولكن هي ليس كتصريف اليمن كأزمة إنسانية، ولكن عندما نتحدث وكانت المنظمات الدولية في خلال الفترات الماضية كلها موجودة في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثي، وهذه وجودها هنا هذه المنظمات أصبحت هي يعني حبيسة إرسال المساعدات إلى مستحقيها بحكم أنها لن تكون ليدة طولة في هذا العمل، وهذا في إشراف مباشر من الحوثيين ووصول بعض المشرفين، ولهذا هم دائما التقارير تأتي لا توصل المساعدات لكثير من المحافظات اليمنية بسبب انه في عرقة لوصول عمل انساني والإغاثي، ولهذا 85% من هذه الإغاثة فتوصل لمحافظة الحديدة من اجل دعم الحكم الاكثر سكانا واكثر احتياجا في هذه المناطق. ولكن للاسف الشديد نرى انها في محافظة مثلا زي محافظة الحديدة وزي التحيتة اللي هي فعلا صنفت 2017 كمنطقة منكوبة أو كمديرية منكوبة بالرغم بعدها 50 كيلومتر من الحديدة لن وصلت للمجاعة. والآن توصل حوالي في المرحلة الخامسة للتصنيف المرحلي في مناطق في اليمن، في بعض المناطق وبعض المديريات في محافظة الحديدة اللي هي مست المجاعة التي فعلا تعاني من معاناة التغذية خاصة ما بين الأطفال وما بين النساء والرضاع.
0: يعني يا أستاذ جمال هذا كلامك يعني هكذا يقودنا إلى أن هناك يعني هكذا نقول يعني مجازا أو تقديرا، يعني هل هناك يعني فجوة بين البيانات التي ترفع للمنظمات الدولية والواقع الذي تعيشه الأسر اليمنية؟
1: أول حاجة أن المنظمات الدولية تأخذ المسوحات على حسب إحصائية 2014 أو 2014 آخر إحصائية أعتقد أو 2004.
0: أيوه.
1: يعني وهذه الإحصائية عن في في في في في في في يعني زيادة في عدد السكان.
0: نعم.
1: ولم تحت إحصائية جديدة. إذا كان كذلك التغيير الديموغرافي، يعني نلاحظ أن في 2015 كثير من الأسر نزحت من المناطق الشمالية ومناطق الصراع إلى مناطق الآمنة من ضمنها محافظة مأرب ومحافظة عدن، وهذه لم تأخذ بعين الاعتبار. إلى جانب كذلك في 2014 و2004 زي ما قلت في هذه الفكرة كانت في عدد السكان اختلف، منهم رجع إلى صنعاء ومنها يعني اختلفت وجدت الحرب وجدت الأحداث الأخيرة، ولهذا الشيء فكان يأخذ المساحات أساسية بشكل يعني اجتهاد شخصي. ولهذا يعني الان عدد السكان هم بيصنفوه 30 مليون من مع حسب النسبه والتناسب يمكن يوصل عدد السكان ل 45 مليون. ولهذه العمليه في في في في فجوه في عمليه العمل الانساني الغازي، يلاجم عدم تنظيم العمل الانساني والغازي. ولهذا نجد ان الخطه الاستجابه وصلت للمنظمات الدوليه من 2015 ل 2025 زياده على 16 الى 22 مليار دولار، وفي منها 30% هي فاقد بسبب كل المنح توصل الى الى داخل اليمن.
0: ايوه.
1: وهذه العمليه عندما سميت كأسوأ أزمة إنسانية بشكل رئيسي، إنها بحيث إنها هذه الأزمة برغم المبالغ المالية التي رصدت لليمن في كل السنة تأتي خطة استجابة بطلب مبالغ أكبر ولم تستفيد بالسنة اللي قبلها. ولهذا دائما نتحدث إن في سوء إداري في العمل الإنساني والإغاثي مما أدى فعلا إلى عملية هذه الفجوة ما بين الأموال التي تستلمها هذه المنظمات وما بين الأثر في المجتمع، ان المجتمع بدا في حاله سيئه وبدا تفاقم الازمه الانسانيه ورغم تدفق الاموال. وهذه العمليه اصبحت ما في شفافيه وما في رقابه متابعه، ولهذا فعلا بعض كثير من الدول المانحه اصبحت هي تتراجع بشكل او باخر لانها لم توجد فعلا تقارير حقيقيه توصل بمعنى اسوء وبيان الاثر.
0: طيب استاذ جمال بلفقيه، على اعتبار يعني كمنسق عام أنت للجنة الإغاثية الإنسانية باليمن عموما، يعني بالنسبة لآلية التوزيع والشفافية، يعني نقول هكذا يعني من الميناء إلى المستفيد، هل حتى نكون أكثر صراحة وشفافية، هل تصل هذه المساعدات يا أستاذ جمال إلى مستحقيها؟
1: وبالأسف الشديد هي النقطة الرئيسية أن هذه المساعدات لن تصل لمستحقيها بسبب أنها توجد كل منظمة أو كل جهة مانحة شركاء لها. هؤلاء الشركاء الموجودين محليين وخارجيين. مثلا مركز المال له شركاء، الجمعية الكويتية لها شركاء، برنامج غزة العالمي لها شركاء محليين، وهؤلاء الشركاء يتواصلوا مباشرة إلى المحافظات التي تحتاج للعمل الإنساني والإغاثي. وبالرغم أنهم يجب أن يتواصلوا مع اللجنة العليا للإغاثة أو وزارة الإدارة المحلية حسب قانون السلطة المحلية من أجل تنظيم العمل وتوزيع العمل الإنسان وغاثة بالشفافية وبشكل عادل. نحن طبعا في اللجنة العليا غاثة للملاحظة أو وزارة الإدارة المحلية والحكومة بشكل عام هي لم تستلم أموال ولم تستلم الإغاثة بيدها، هي فقط تقوم بجهود حثيثة من أجل دعم الدول المانحة لدعمها بالأموال من أجل ما تطلبها هذه المنظمات وحسب التقارير اللي ترفع من هذه المنظمات كأسوأ أزمة إنسانية. ولكن أنا دائما أتحدث أنها أسوأ استجابة إنسانية. هذا فعلا يعني توجد بيان الأثر وتوجد لا زالت اتفاق الأزمة الإنسانية بشكل كبير جدا إلى جانب أصبح فعلا زادت الأزمة الإنسانية الوضع الاقتصادي وكذلك الانخفاض الجوي الذي تضررت كثير من المحافظات خلال الفترات الأخيرة.
0: أيوه. طيب يعني هذا الشيء يعني كذلك أنت أشرت في في في في تعليق سابق تعزيزا لهذا الكلام اللي قلته الآن يا أستاذ جمال، أنت طالبت يعني نتيجة لهذا الشيء طالبت بتغيير مسار العمل الإنساني لتوزيع المواد الغذائية والإغاثية بشكل فعلي على النازحين والمواطنين بشكل عام، يعني حسب هذا يعني ما الدوافع وراء هذا ويعني هذا الرؤية لك، وكيف ترى المعوقات التي حالت دون تحقيق هذه الفكرة؟
1: طبعا بلا شك طبعا بعد 2019 و2020 عندما شكلت الحكومة الجديدة فكان رئيس اللجنة العليا للإغاثة تم تغييره، وكذلك حتى أعضاء اللجنة العليا للإغاثة تم تغييرهم، بدأت اللجنة تفرغ من محتواها. بدأت كل وزارة تعمل جهات تنسيقية وتتواصل مباشرة مع الجهات المانحة من أجل عملها، ولهذا أثرت الزواجية في العمل حتى في مكتب الرئاسة في لجنة إشرافية في وزارة رئاسة الوزراء وكذلك في كل محافظة شكل لجنة إغاثية. وهذا أصبحت هذه المنظمات إنها مش عارفة لمن توجه ولمن تقدم العمل الإنساني والإغاثي، أصبحت الكل هو يأتي إليها من أجل العمل الإنساني والإغاثي وكل واحد بجهوده يلاقي العمل الإنساني والإغاثي. ولهذه يعني في اللجنة العليا للإغاثة أصبحت دورها فني للردود على الأمم المتحدة بعض الانتهاكات، وكذلك ببعض التقارير ترفع إليها بالاحتياجات اللي ترفع علينا من المحافظات، وما يحصل بالكوارث الطبيعية بالاحتياجات الحقيقية. ولهذا الشيء كان لقائنا مع فخامة الرئيس كان قبل كم شهر قبل تقريبا السنة الماضية، فطرحنا يعني فكرة أن لابد يكون في إعادة مسار العمل الإنساني والإغاثي. فكانت المقترح أنها كانت إذا واحدة وتكون تشكل لجنة فنية كلجنة أو إدارة هذا العمل الإنساني والإغاثي، ورفع السياسات الحكومة ورفع الاحتياجات المحافظات، وهذه اللجنة تكون لها فروع في كل المحافظات من أجل فعلا يعني مركز معلومات بشكل عام، يكون في شراكة حقيقية كذلك مع رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني من أجل فعلا ترتفع مسؤولة الاحتياج بشكل كبير جدا إلى خطة الاستجابة القادمة. وهذه العملية فعلا عمل توجيه فخامة الرئيس لرئاسة الوزراء من ضمن موجهات الستة، ومن ضمنها على تشكيل اللجنة العليا للإغاثة، وهي فعلا وضعت في برنامج الحكومة، وأتمنى أن تأتي رأي النور في الفترات القادمة، لأن أصبح فعلا الآن تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير، وتقارير الدولية التي تتكلم أنها في خلال الأشهر القادمة وخاصة في شهر يونيو من في يوليو وأغسطس في نفس السنة أنها ستكون اليمن من أسوأ يعني من أسوأ الدول التي هي متجهة للمجاعة وبشكل أساسي، وخاصة لسوء استخدامها في كيفية من الأطفال. وهذه العملية تنظيم العمل هذا الإنساني ينقض ما كان إنقاذه من أجل فعلا ترتيب العمل الإنساني والغادي، إذا كان الأموات قليلة أو كثيرة. إذا كان لقاء بعض المنسق الشؤون الإنسانية أو وكيل المنسق الإنسانية لدولة رئيس الوزراء بأن المنظمات الدولية ستعود إلى عدن، وحضرتك في السابق لكن لم تعود بشكل عام، وإنها ستعمل بشكل أساسي. ونحن كذلك نتمنى من خلال البرنامج أن الأموال التي تأتي في خطة الاستجابة توضع في البنك المركزي لتعدد العملة بشكل عام بالصرف اللي هو يرضي الطرفين،
0: تعزز العملة الوطنية قصدك أنت،
1: لجانب هذا كله تكون فعلا تفتح لها المواني من أجل تسهيل العمل الإنساني والإغاثي بال 22 ممر بري وبحري لإيصال المساعدات في جميع المحافظات اليمنية بشكل عادل، وكإشراف ومتابعة وكراقبة وبيان الأثر، وترفع تقارير دورية لرئاسة الوزراء ماذا تم. وفي الأول في الأخير هي سواء كان أموال قليلة أو كثيرة، لكن كيف تعمل ترتيبها وتنظيمها، وكذلك تستفيد منها في سبل العيش وحدة التنمية.
0: موضوع تعدد الجهات في تنسيق مع بعض المنظمات المانحة مثل ما أشرنا في حديثنا السابق، هذا يعني أستاذ جمال أفرز اتهامات متكررة بالفساد في توزيع المساعدات نتيجة لتعدد هذه الجهات في في في في في في التخاطب بشكل مستقل يعني. ولهذا نحن نقول إنه يعني كيف تضمن الوزارة اللي هي ممثلة بالإدارة المحلية يعني حول الدعم للمستحقين، طالما إنه يعني نحن الآن نتحدث إنه كل جهة كل وزارة تتعامل مع الجهات المانحة بشكل مستقل، ونحن حتى تكون المسألة أكثر انضباطا وأكثر شفافية لابد أن تكون من خلال اللجنة من خلال المرسقية الخاصة فيكم أنتم يعني، حتى تنضبط الأمور لمستحقيها يعني. ولهذا يعني الفترة الماضية أو قبلها كان في اتهامات كثيرة في في في يعني أمور يعني هكذا فيها تشعبات وفيها فساد يعني نتيجة لهذه عدة المصادر في التعامل يعني.
1: طبعا للتوضيح هي طبعا هي لا نتكلم على فساد لأن نتكلم على سوء إدارة.
0: نعم،
1: سوء الإدارة بشكل عام هو يعني يعتبر بالنسبة لسوء الإدارة يعتبر فساد.
0: نعم
1: لأن حل ماذا لهذا يعني كذلك لازم نعترف في خلال فترات الماضية 10 سنوات الماضية إن هذه السلطات المحلية وهي تقوم بدور الحكومة لضعف الحكومة، ولهذا وزارة الإدارة المحلية عملت ورشة عمل في خلال الشهر الماضي في مكلا وفي عدن لعشر محافظات محررة، وكذلك عمل مؤتمر كامل وهو تسمي باسم المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل مع السلطات المحلية وكذلك السلطات المحلية والحكومة وهي وزارة الإدارة المحلية. هذه طبعا ورشة العمل كانت ناجحة جدا، وكانت فعلا انها كيف يعودوا الى صيغة القوانين اللي صيغة حسب الدستور اليمني، بحكم ان كل واحد ياخذ ما هي مهامه وما هو مطلوب منه، وكذلك توجد بعض البنود مشتركة بينها وبين الوزارات. وهذا شيء في تفسير كامل في هذا المجال، وخلال فترة القادمة في ترتيبات بشكل عام من وزارة الإدارة المحلية بين بحسب طبعا في الأخير الكل يحتكم بالقانون واللوائح التي تعلن بالدستور اليمني سواء كان احنا او جميع الوزارات. وهذا من ضمنها العمل الإنساني والإغاثي الذي لا يسمح بأي اتصال بأي محافظة تصل بأي جهة مسؤولة إلا عبر وزارة الإدارة المحلية أو اللجنة العليا للإغاثة أو الهيئة العليا للإغاثة في المستقبل. وهذه الأمور طبعا سترتب بشكل أساسي في المستقبل، ولكن نحن نقول أن عودة المنظمات إلى المحافظات المحررة بالذات محافظة عدن يجب يكون فيها بأسلوب جديد جدا بطريقة معينة من أجل فعلا لرصد الاحتياجات الحقيقية ومصفوفة الاحتياج وما احتياج كل محافظة حسب خصوصياتها.
0: إذن أستاذنا القدير، فاصل يعني قصير ونعود إلى مقامك الكريم.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، عدنا إليكم في حوارنا لحلقة اليوم من برنامج قضية ومسؤول حول موضوع العمل الإغاثي والإنساني في اليمن عموما. عدنا لك أستاذ جمال في إطار التنسيق يعني بين أطراف العمل الإغاثي، في إطار الانقسام الجغرافي، في إطار النزاعات الحالية، كيف أنتم كلجنة إغاثة يعني مختصة بالعمل الإنساني والإغاثي ومهام قسيمة، كيف يتم إدارة هذا العمل الإنساني بين صنعاء وعدن وبين بعض المحافظات في إطار هذا الانقسام الجغرافي، هذه النزاعات المستمرة، هذا الأمور يعني المتشعبة، كيف يتم إدارة هذه الأمور الإغاثية بين على سبيل المثال بين عدن وصنعاء وبين بعض المحافظات؟
1: أول طبعا بلا شك وأول معلومية، العمل الإنساني والإغاثي لا له علاقة بأي نزاعات ولا له علاقة بالسياسة. نحن في الجمهورية اليمنية والحكومة الشرعية مسؤولة على أي مواطن في أراضيها، سواء كان في صعدة أو في البحرة أو في عدن في أي مكان. نحن مسؤولين إن احنا نقوم بإغاثته ونوصل إليه كذلك، سواء كان يعني سواء كان مسؤولية وطنية أو مسؤولية إنسانية. كذلك نحن كذلك العمل الإنساني والإغاثي هو إنقاذ الحياة لأي إنسان في العالم. وبهذا الشكل نحن عندنا توجد في المناطق الشرعية وفي لجنة عدن الإغاثة، نحن نوجد في كل محافظة عملنا لجان فرعية برئاسة المحافظ أو المينينوبو من أجل لإيصال هذه المساعدات. ونحن دائما نصل هذه المساعدات عبر منظمات المجتمع المدني، عبر رجال الأعمال، عبر جهات معينة. ولهذا نحن لنا تجارب في محافظات تحت سيطرة الحوثي، سواء كان في مكبنة أو سواء كمان كذلك في إب أو في كذلك وزعنا إغاثة كثير بشكل عام. كنا نوزع الرز الصيني لجميع المحافظات اليمنية توصل إلى حقيها عبر طرق معينة، يا أما توصل عن طريق المنظمة المجتمع المدني أو عن طريق بعض الرجال الأعمال والأعمال رجال المال والأعمال. وكذلك توصل هذه المساعدات بشكل آخر إلى جان تمر بالطرق كثيرة، لأنها توجد عندنا ممرات برية وبحرية كبيرة جدا، سواء كان ميناء عدن، سواء كان ميناء المكلا الذي فعلا صرح أخيرا أنه من ضمن الموانئ اللي تستقبل ميناء المعلى، خصص لمناولة لمناولة أي عمل إنساني وغاثي. وكذلك عندك في ميناء في المهرة، في ميناء في سقطرة، في ميناء في المخاء. فهذه الموانئ كلها غير موانئ برية، وهي ميناء شحن واللي يعني ميناء الوديعة، إلى جانب كل هذه الموانئ تستطيع من خلالها تأتي العمل الإغاثة أو تواصل الإغاثة إليها وتوصل فعلا إلى مستحقيها عبر منظمات المجتمع المدني.
0: جميل جدا. طيب أستاذنا القدير، يعني ممكن نتكلم على يعني تقارير الأمم المتحدة يعني تتحدث عن 20 مليون يمني يحتاجون مساعدات غذائية يعني أو معونات يعني عاقلة، يعني نسبة تغطية الاحتياج يعني الفعلي كبير. يعني كيف تتعاملوا مع أزمة النزوح يعني المتكررة مؤخرا، مثلا في الحديدة، في مأرب، في بعض المحافظات التي يلجأ إليها النازحون وتكثر فيها المشاكل الإنسانية؟ كيف تتعاملوا مع هذه التقارير التي تصف أنه اليمن وتحديدا يعني 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاقلة وغذائية وإغاثية؟
1: طبعا هو الشعب اليمني بحاجة للعمل الإنساني، لعمل إغاثي. وأصبح فعلا أن في خلال فترة القادمة تفاقمت الأزمة السياسية تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل رئيسي لإطالة الحرب والوضع الاقتصادي والخفاضات الجوية، وجعلت فعلا الشعب كله بحاجة للغذاء. ولكن في بعض المحافظات اللي هي حوالي تقريبا 5 محافظات هي أساس اللي وصلت للمرحلة الخامسة من المجاعة، هي تمس كثير من المواطنين. فطبعا هذه المناطق وبالذات النازحين اللي هم أكثر صعوبة، خاصة الكثير تقريبا 4 مليون نازح. طبعا بلا شك نحن عندما نرتب هذا العمل الإغاثات، هي توصل الإغاثات زي ما توصل للإغاثات الشعب اليمني كله عبر برنامج غذاء العالمي الذي يدعم العمل الإنساني والإغاثي حسب الخطط اللي توصل من قبل الإغاثات الدولية، توصل الإغاثة لجميع محافظات الجمهورية عبر شركائها. ولكن في الفترة الأخيرة لما ضعفت الدعم لهذه المنظمات أصبحت الوصول الإغاثة إليهم بشكل قليل جدا ومما تحققت الأزمة الإنسانية. ولهذا هو حلها الوحيد هو تنظيم العمل الإنساني والإغاثي إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب نطالب المنظمات أن تقوم بعملية الصمود لهذه المحافظات من أجل سبل العيش لرفع مستواه المعيشي الذي استغنى عن السلة الغذائية، يعني في سواء كان في المجال الزراعي أو في الثروة السمكية أو كذلك في عملية في بعض كثيرة من الأشياء اللي هي إعادة السدود، كذلك أعطاء البذور بشكل عام للزراعة بشكل عام في جميع المحافظات. هذه سيساعد كثير من المواطنين للخروج من على المدى القريب من هذه الأزمة، إلى جانب التكاثر بشكل عام، وتأخذ مسؤوليتها الدول بحكم نحن الآن في البند السابع مسؤوليتها الأدبية لدعم اليمن بشكل عام حسب التقارير الأممية بأنها بحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وخاصة في في في في في في الأسر الذي فعلا تقريبا حددوها أن في حدود تقريبا 2 مليون طفل اللي هو يعاني من سوء التغذية، إلى جانب تقريبا 20 مليون اللي هم بحاجة للغذاء السريع.
0: طيب أستاذ جمال، في إطار مستقبل العمل الإغاثي، يعني ما بعد المساعدات، يعني نقول هكذا، يعني هل هناك خطط للاستدامة، أو هل هناك يعني زي ما يقال إنه رؤية الوزارة الإدارة المحلية لربط الإغاثة بالتنمية المحلية وتمكين المجتمعات من الاعتماد على ذاتها؟ كيف ترى هذا الموضوع أو هذه الفكرة؟ يعني
1: هي طبعا هي هذه الفكرة هي أساس العمل الإنساني والإغاثي، وهو الربط ما بين العمل الإنساني والإغاثي والتنمية. ومن هي هذا التنمية تبدأ في عادة التعافي وعملية فعلا تقديم المساعدات ودعم المؤسسات الحكومية التي الآن بدأ الأمور هذه تمشي بطريق سريع عبر مركز الملك سلمان وحسب الصندوق الاستثمار السعودي الذي هو يدعم بشكل عام تقريبا 268 مشروع حالي فعلا لإعادة الحياة وإعادة التنمية في كثير من المحافظات، وكذلك تعبيد الطرق وفتح المطارات وعمل المستشفيات وتقديم المعونات المباشرة وغير المباشرة وسبل العيش وفي التعليم، هذه الأشياء إعادة الحياة بشكل عام هذه ساعد كبير في عملية التنمية وفي إعادة الحياة. وزي ما يلاحظ الآن احنا الدعم الآن وصل من المملكة العربية السعودية حوالي 220 مليون دولار لدعم الحكومة اليمنية والمؤسسات الحكومية لدفع رواتب الموظفين، إلى جانب ما قبلها 150 مليون دولار لدفع الكهرباء وهذه العملية، والآن كذلك دعم اللي نزع للغام، وهذه الأشياء كلها سيساعد بشكل عام للتنمية والخروج من أنقل الزجاجة، لأنه نطلب من الدول الأخرى كذلك عندما صنفت الحوثيين كجماعة إرهابية وقفت حوالي الأمم المتحدة أو الدعم الأمريكي بشكل عام كان يدعم حوالي 700 مليون دولار سنويا، يعني هذه فقدتها اليمن بشكل أساسي للتنمية عبر مؤسسة UNDP الوكالة الأمريكية. وهذا الشيء في خلال وجود الهيئة الإغاثة في المستقبل سيكون الاتصال بالتواصل في كثير من الجهات الذي فتح الأبواب بشكل عام سواء كان في العمل الإنساني والإغاثي أو سواء كان في عادة العيش والتنمية.
0: جميل. أستاذنا القدير، هل فرق الإغاثة الإنسانية لدينا يعني ولا تشرفون عليها، يعني هل تعرضت لاستهداف، تعرضت لاختطاف، تعرضت لأشياء يعني في إطار عملها الميداني؟ وكذلك المحور الآخر أنه هل هناك ضغوطات سياسية تمارس على توجيه المساعدات نحو مناطق معينة نكون أكثر شفافية في هذا الموضوع؟ أستاذنا القدير ماذا تقول في هذه النقطتين؟ في هذه النقطتين يعني
1: السؤال.
0: أيوة، أقول لك أستاذ القدير، بالنسبة للفرق الميدانية، فرق الإغاثة الإنسانية، يعني هل فعلا كما وصلنا أنه تعرضت لبعض التقطعات، تعرضت لبعض الاختطافات، تعرضت لشيء من هذا القبيل؟ كذلك موضوعنا أيضا فيما يتعلق ب يعني الموضوع الآخر اللي قلنا أنه هناك يعني ضغوطات سياسية تمارس على توجيه بعض المساعدات نحو مناطق معينة على حساب أخرى، كيف تردوا على مثل هذا الكلام يعني؟
1: طبعا بلا شك هي سؤالك هذا مش بعيد على حد للحوثيين ومارستهم في عملية اختطاف موظفين الدوليين بشكل عام وأدى إلى فعل تفاقم الأزمة بينهم وبين المنظمات الدولية العاملة في اليمن مما جعل فعلها غادر صنعاء وتأتي المحافظات المحررة. وهذه العملية مش يعني ليس مخفي على أحد ولكن يعني ونحن كذلك نطالب الحوثيين يعني يطلبون صلاحهم بشكل سريع جدا ونشتف من الأعمال هذه اللي هي يقوم بعمل إنسان لكن في المناطق المحررة لم يحدث أي حادثة بهذا المجال وإنما كذلك عندما كانت المضادات الدولية في المناطق تحت سيطرة الحوثي فكانت العمل الإنساني قاتل موجه أنها تروح عن طريق اللجنة عليا حقهم ولجنة عاملة خاصة بالحوثيين بسيطرة على العمل الإنساني وقاتل يكونوا مشرفين عليها يعني ناس معينين بهم يوزعوا الإغاثة بالفئات اللي هم يريدوها. هذه العملية فعلا كانت توصل 85% من هذه الإغاثة إلى هذه المناطق وهذا مما جعل فعلا في فجوة كبيرة وفعلا أصبح العملية لن يستفيد منها اليمنيين وسبب المنظمات الدولية اللي كانت مرفوعها رئيسية هناك.
0: طيب هناك تعهدات من المنظمات الدولية المانحة في تعهدات يعني هكذا حسب علمنا بس في بعض الحالات يا أستاذ جمال لماذا تأخر يعني دعم هذه العمليات الإغاثية رغم تعهدات الجهات المانحة إيش السر يعني رغم تعهداتها لكن في تأخير في في في تنفيذ هذا الأمر الإغاثي أو دعم الأمور الإغاثية؟
1: هي طبعا في البداية فعلا في نقصان في في في في في تأخر الدعم الرئيسي بعض الدول المانحة هي طبعا هي لازم مشان تعرف طريقة الدعم طبعا الصندوق الأمم المتحدة هو يجمع جميع المساعدات عبر هذا الصندوق من خلال هذا الصندوق توزع المساعدات لجميع الدول اللي هي بحاجة إنقاذ الحياة ضمنها اليمن كانت الفترة الماضية اليمن هي واخذة الدور الأول لهذه المساعدات بحكم الوضع الإنساني الصعب وبحكم استمرارية الحرب ولكن عملية الآن في الوقت الحاضر اختلف ولكن الآن في الوقت الحاضر الآن في خطة الاستجابة الأخيرة هي لم تتجاوز 15% بما طلبته هذه الدول اللي طلبت حوالي مبالغ كبيرة فوق 4 مليار و 2 مليار شوية 15% منها وهذا لا يعمل شيء بالنسبة للشروط الحاضر.
0: طيب في كان نقطة يا أستاذ جمال يعني كما يعني من خلال بحثنا في هذا الاتجاه في العمل الإنساني اللغاتي هل حصل يعني أو حصل من سابق أو من السنوات الماضية منذ تحملكم المهام الجسيمة في الإغاثة الإنسانية منذ 2015 وما بعده هل حصل أنه في بعض المساعدات أو في العمل الإغاثي الإنساني تم حجزها في بعض المواني تم حجزها في بعض المنافذ كيف التصرف بهذه الحالات هل يعني تتدخل السلطات المحلية في حلها هل يتم مصادرتها هذه الإغاثة بعيدا عن دور اللجنة الإغاثة الخاصة في اليمن؟
1: طبعا بالنسبة للعمل الإنساني الإغاثي في المناطق كاملة يعني نحن نتدخل يعني تقريبا كل المساعدات توصل للقواصر تتم حجزها في بعض النقاط لكن نحن نقوم بإخراجها بشكل مباشر خاصة في المناطق المحررة لكن في المناطق الحوثيين في كثير تحتجز في بعض النظام في بعضها تصادر
0: صادر يعني تصادر
1: ولهذا نحن اقترحنا في 2018 أنه يعني لازم وفي 10 مراكز إغاثية من أجل هذا من أجل اللي قربها الجغرافي يعني عندما تأتي الإغاثة مثلا في محافظة تعز تأتي من الحديدة وتمر لداخل إب ومن إب توصل للحوبان وحجزها ومصادرتها في الحوبان ولهذا الشيء نحن اقترحنا أن نكون في عدة مراكز إغاثية لسهولتها وقربها مثلا ساعتين توصل لتعز يكون مثلا محافظة عدن هي المركز الرئيسي لأحد المراكز وتشملها محافظة 4 إقليم عدن وهي أبين ولحج والضالع تعز وجزء منها في محافظة تعز في محافظة البيضة أو منها توصل إلى داخل إب منها إقليم حضرموت اللي أربع المحافظات اللي هي بشكل أساسي. بعدين نتكلم على نتكلم عن في المستقبل اللي هي محافظة أزال اللي محافظة قريبة محافظة سبا اللي هي مارب وحولها مثلا المحويت والحديدة بشكل عام. هذه الخمس المراكز بشكل عام يتم توزيعها بشكل مباشر إليها بقرب المسافة.
0: طيب ونحن على وشك يعني الدقائق الأخيرة من البرنامج أستاذ جمال، بس في في في سؤال يعني تزامنا مع حديثك الأخير، يعني هل المراكز، هل المواني، هل مراكز الإغاثة الحالية يعني في في في وطننا الحبيب يعني هل تفي بالغرض يا أستاذ جمال؟ أبل نحن بحاجة إلى مراكز إغاثية جديدة، ما ماذا تقول من خلال خبرتك الأصيلة في هذا الجانب؟
1: هو قبل كل شيء نحن لا توجد عندنا مستودعات تأخذ الأغراض. نتكلم على مركز إغاثي، هي مركز توزيع يوصل أمينة عدن وتوزع المحافظات. نحن في برنامج غدا العالمي قدمنا له 4 هكتار عبر المحافظ بحيث أن يبني مخازن داخل المينة ويكون توزيعها للمحافظات القريبة، ونفسها في محافظة المكلة، في محافظة حضرموت المكلة وغيرها من هذه المحافظات. السبب الرئيسي أنك الآن عندما تحدث كوارث طبيعية مثلا في المناطق الشرقية عندما يكون في مخزون استراتيجي تقدر توصل إليها بسرعة. ولهذا نحن لن ندخل، نحن نسهل عمل الإنسان الإغاثي لجميع المنظمات لكن لن ندخل في عملها.
0: إذن أستاذنا القدير الأستاذ جمال بلفقيه مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون العمل الإغاثي والإنساني والمنسق العام للجنة الخاصة للإغاثة في اليمن، أتوجه لك جزيل الشكر على هذا الوقت الثمين الذي خصصته لبرنامجنا والذي أوضحت كثير من القضايا التي يعني أحب أن يفهمها المواطن والمجتمع الكريم. أتوجه لك باسمي شخصيا يعني على هذا التجاوب وعلى استجابتك للدعوة، وإجابتك مشكورا لكثير من أسئلة المواطنين. يعني
1: أهلا وسهلا بكم كثيرا، وإن شاء الله دائما باستمرار نكون يعني تحت طلبكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وموضوع الإغاثة وموضوع العمل الإنساني بحاجة إلى حلقات كثيرة يا أستاذ جمال.
1: شكرا كبير.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. إذن عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج قضية ومسؤول لهذا الأسبوع. باسمي شخصيا محدثكم من خلف المايك رأفة المصوعي، ومن خلف غرفة الإخراج والمكساج المبدع المخرج القدير عاصم حكيم، على أمل أن نتواصل في قضايا أخرى، على أمل أن نتواصل في قضايا مجتمعية تهمنا جميعا، تهم المجتمع، تهم المواطن بكافة مديريات ومحافظات وطننا الحبيب. حتى الملتقى في الأسبوع القادم بقضية جديدة تهمنا جميعا. نستودعكم ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة، وحتى الملتقى لكم من أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: نعدي
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: للغد رؤية.
1: أعزائنا مستمعي راديو عطن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.

0: للغد رؤية لراديو.
1: أعزائنا مستمعي راديو عطن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.